0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافية.

من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. يا

لما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا فيها أجمعين. اللهم اغفر لنا فيها أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته،

ويسرتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا.

إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اكفهم شر الفراغ والجده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح نساء المسلمين، اللهم جنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام. Um.

عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واترجمان لبوي ولا سرسروشتي باكو بيغردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امکداری و آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیمی باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزیو آسمان ببردنی ناویو خوشی بی سروزانای بروداوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بیگردی و ستایش با پروردگار با اندازه جماری دروز کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خوانيتيو سپاس واستعيش بو خوي به حوالو هاو بشا او پروردگاري تاکو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم انا اصبحنا منك في نعمه وعافيه وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر ناز و نعمت و بخششك بسر ایم و دروس کراوانی دی کدار شوتا بطنیا لای توی به هاول و هاوتا ویو ستایش و سپاس گزاریش هر بو تویا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر خرابي دروس كراواني پروردگارا پناک پیدا گرین لغم و پجاره و بید سلاتی و دست و سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان پروردگار پناک پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گور و هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سيجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراويك شایانی پرستنیا الا ذات خود نبی
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهایتو منیش بندیتوم خواهی گین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتابتوانمو پناک پیدا گرم لشر و خرابی رفتارمو دانیش دنیم بناز و نعمتکانی تو دا هاو کاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواهی گین دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان سی جار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه واتا داوالي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گران وشم هر بولاي اوا سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم پروردگارا صلوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشمی صلوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزی و پتری بخل گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشمی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نية جگل ذاتي الله نبي هر اویش گورو بالايا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بهاولو ملكو دستلاتو استايش هربو اوو تواناي بجيگياندني همو وستيكي هيا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر با تویا گواهی تاکو تنهایی ددم و داوائی خوشبون و توبش بولای تو دکم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل ديار محمد بندو پیغمبرو فرستادین خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراواند. پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد بيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستلات لويك اوانا ديدنا بال اوزات بهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستایشش بو خوا بهميشيو بردوام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كدبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كدبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: كرتوانكاني محراب.

آخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتاة

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.

الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا.

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونو

وسلم. يكم جبجي كرني فرماني پروردگار پروردگار من دفرمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واتا أي أواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخورجبونت بودكن وكو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي. واتا هجبن ديكي باوردار نيك صلواتم لسر بدا إلا وكو مگر ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داوای لی خوشبون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داو. فرمودک لا صحیح الجامع ده هاتو. سیم بهوی صلوات دان و خوای گورو پروردگار تاواند دسرت و پلیشد برز دکات و. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علی صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بدا اوا پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس ددا واتا رحمتی بسر دا دریجیو دتوانشی دسرتو و دبلشي برز دكاتوا. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوا. شوارم وكارب وبدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. واتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من سربدا ولا إيوالانج دا دجر صلوات من سربدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامعي شيخ ألباني دا هاتوا. بينجم هو كاريك بوغيرابون النزاو بارانوا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دفرمی اگر یکی لئیو ویستی نزاب که باب سپاس گستایشی پروردگار دست بیب که پاشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارت و نزاکی بکا. و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم. و تا پارانا و قبول نابید تا او باورداری کد پارت و صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم. لا صحيح الجامع شيخ الباني داهاتو. ششم هو كارب وبردوانبون لسر جي بهش بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وتهرب وردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا اوارغي بهشتي ليتيك شوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيبون ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا او كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا. فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب شيخي الباني دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تداب نردره با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم یذکر الله تعالی و یصلوا علی النبی إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هش كور كوبونوه اغنية كخلقي تيدا كوببنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم إلا أو كور كوبونوه دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ما إنهامتي لسريان للرجي دوايدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا نويم هو كارك بونماني خمو خفد أبي كركعب رضا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو أجر توزور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري أوام بستي دنيا ودوا روجد ديت ديو خمو خفات دنامينيتو فروردقال لتاوانا كانت خوش دبي. فرمودك لا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حمد سنا وصفاص وخواي قورو مهربان، صلاة والسلام خواب بارب وسرقان فاكي مبارك رسول الله، رحمه بزي خواب بارب وسرهم أمتي في غمر فتايبت خواي قورو رحمه بزي خوي برجين بسر ايوي بسر وبنردا خشكو براين خوشو اسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر لسر درسي فيشو حديثي فيشو كباس لعلوم شرعي وملايتي وفضيلتي خزمة كردين علم شرعي أكين أوانيك خويا تبرع أكن بو أوي ميلاد قري في غمران بن أوانيك خويا تبرع أكن بو أويك بيامي خوا رسالي خوا بجانن بخلق اوانيك خويا تبرع اكن لجيغي پیغمبران دانشن بو گاندني نامي خواو بو شوي فيربوني علم كيو شوي كردني عبادت كيو شوي جيبجي كردن كيو كولندانو دنيا نويستيو ازايتيو غيرتو غيرت منديان لا پيناوي رضا مندي خوادا باسي اوان اكن هم حلقشا بردوامي لسر او كارا بلكو خواي گورا توفيقها مولا يكمن با كخزمتكاري علوم شرعي بين خزمتكاري قرآن بين خزمتكاري بيام والرسالة مزقود بين حتى وكو خواي قورا بهوي خزمت كردني قرآن و بيامي مزقود توا بتوانين خوا لخو من رازي بكينو ولات من آودان بكينو ولات من برل سعادت و بختوري بكين إن شاء الله ودستيان بقرين بو بهشتا قوركش إن شاء الله. لا درسي ام جاره من دا باسي اما اكين علومي شرعي چيه؟ خزمتي علمي شرعي چيه؟ دوهم حكمي شرعي برام بربا كومل خلقانيك لناو مجتمع و كومل قطع ابي فيل علمي شرعي بن چيه؟ سيهم بلاي اوانيك كوري ان تبرعكا بو علومي شرعي يا اوانيك خويا ان تبرعكا بويك خزمت بعلومي شرعي برو با علوم شرعي بن ايا بلو بايان لخزمتي خوادا چيه و ايا عالم ديني وزيفكي چيه چيه اكا كاري علم ديني چيه عالم ديني اشاكي چيه لناو مجتمع وكومل قدا و ايا بچي علوم شرعي زندو دبيتاو پشاكي علم شرعي بوالين هر علميك كخزمت بقرآن هر علميك خزمت بقرآن بكا او بيالن علم شرعي مثلا تو ابي فيري نحو بي فيري صرف بي فيري بلاغه بي فيري اصول بي ابي اقوال علماء مبخين تو تفسير ابي چاق بزاني ابي بزاني چوني تفسير بكي بزاني ما وسياني حل الزماني صحابه وهتاوك واقات لايتو او علماء يعني بيشيتو چانو تو لمبارو ابي امانة بدراسة بكي امجا او في الان خزمتي علمي شرعي او في الان علمي شرعي يعني او يكوا لفلك قرآن داب سورة توا او في الان علمي شرعي ايتي هر وسيله قيه هر شته قيه بكاري يعني او علمانا ابيتو بيانزاني بو او يتشاكتل بيامكي خواه قرآن تيبقي يعني تو اگر بيتو نحوي كي باش نزاني اگر بيتو صرفي كي باش شار زانبي بلاغي كي باش نزاني اصول الفقه آقال لينبي وهيش لينخوين بيت يا اقوال علماء لتفسيرا لسر او موزوع بابتك كراوا اگر امان النزاني يا اوهمو ما مستابر رزاني اوهمو علماء السلفي صالحا كالبالي شرح حديث وقرآن وقصو فرمودان فرمو اي بيتو بزاني بزاني چيان لو بابتو دو شو لباري عقيدة وبيت شو لباري عبادة وبيت شو لباري معاملة وبيت شو لباري هلسو كوتي اجتماعي وكوملاتي واقتصادي وآبودي وسياسي وبيت ابي بزاني اما مسيانة چيان وتو نق استت چي علين توابكي شكاتي ام ديني ام اللي فيغمرا وري يقرين اما امانه بم دينا دنيا بكين بهشت برود بهشت اكيد قيامتي جبرين اما دي ام بهشت دنيا وقيامتي تنها اللي فيغمرا ودس بانا قوي پیغمبری رساله کی عبارت ل قران دی ابیتو چاگ اگادر بی لسیرتو جیاننامه پیغمبر چونکه سیرتو جیاننامه پیغمبر تفسیر کی واقعی قرانه ابي فزاني او چی کردو او صحابان چیان کردو علماء سلفی صالح ام قر اسلام یان بامنوتو گاندو ابي فزاني اوانه چون یان کردو
آوا بری لسری حتا وکو بختوری دنیا و قیامت دست گوه انشاءالله کوابو هر علمیک لفلکی قرآن اب سوره توا او پیالن علم شرعی حکم شرع برانبر فیربون علوم شرعی چیه؟ طبعا علوم شرعی دو جوره هایان فرزی عینه يعني چی فرزي عين يعني حمو تاك تاكي كي امتي في غمره بي بيزانه هش يعني فرزي كفايه اگر كومله كردي اتر كومله كيتري نيكا قيناك ما دائم يشكاين الرابر رو فرزي كفايه يعني كومله غيكا و كومله كيتري نيكا يشكا الرابر رو او فيالان كفا يعني كفايتا كومله بيزانه وانيتر بلان فرزي عين اوهي همو كس اگه بجيب جيبكا مثلا همو كس ابي خواب ناسه خواناسین به معنا چی بر رزکم نک خواناسی به معنا پناسی کردی ایسا خالن فلان کس خواناسی یعنی نیو جکاو بس نا خواناسین یعنی صفتکان خوا بزانی ابي بزانی خوا بناسی که یکی لصفتکان یوی خوا بصیره هر ایشی بکی چاوی لیتا خوا علیمه هر خیال و دالغه و کار و کرده و یک گفتار و رفتار یک جیب جیب کی خوا زنای پی بتواوی لکارک حالیه ابي برواد هبي بما يكيك لصفتكان إخوائي قورا جل جلاله ها بريتيلا چي بريتيلا لويك حاكم إخوائي قورا يعني چي يعني برواد وابيك إخوائي قورا وكو چون توي دروس کردوي تو ملكي اوي قانوني كشي در کرد ابي جيب جيب كي نك برواد خوابنا من با برواد بقانوني إخوانا بي يعني اگر كسيك برواد بحاكمية إخوانا بي احترا وكو برواد بخوانا بي اوايا خواناسين يعني شون مثلا من علم فلانة كسي كوري فلانة كس علم إمامي شافعي هزانم إمامي شافعي كيه وكوري كيه ولكيه لدائق وو لكيه مردو إيشا كي تيه باو كي خوت علي باو كت كيه تو كوري كي باو كت دناسي فلانة كسي كوري فلانة كس كوري فلانة كس دانشين فلاي جي فلاني جي أي باشا خواناسي خوات جي خوابا كي ألن يعني خوات نابا ونالن بلين بخوا خوا خالقة همو كافرك همو ببرايك همو انسانی که مشرک ازانه خوا خالقه چوادی خو ام خو ارزو اسمانه قابل خوا خوانه کی نه به همو که زانه ام قلمه له هر جګه یکا کوتبه ازانه ما خوانه کی یو بدس یو کوتو ته خوا رو ازانه خوانه کی ای ام ارزو اسمانه پانو پورا ام ارزو اسمانه ګوره قابل خوانه کی نه به ام همو شت عجایب لم کون دان راو ابي خوانه کو خالق همو که زانه بلام صفته کان تر خواهي قورا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها خواهي قورا نودو نوناوي جواني لقرآن هي أبي أبو نودو نوناو إم عبادتي خوابكين بو نودو نوناو خواب ناسين يعني أقر بيتو تو صفتكاني خوان نزاني يعني براسي زانانيت حتى لقرآن أفرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني تنها كسان يقول أخوات ترسن كعالم بن يعني شيء الإفلام يشاه بسر كلمة العلماء يعني أواني كزانان بصفة كان إخوة أواني كصفة كان إخوة دناسن أقرب توتو تنها العلم فيزياء العلم كيمياء العلم فلكة يعني بلاي ما مستاي همو بشر يدوي بلام أقداري صفات إخوة نبي نتوان إخوة بناسي بصفة كان إخوة بناسي إخوة أكري كي إخوة هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى كناسي إخوة بصفتكان إخوة دكري أجا أما فرزي عينة أبي هموك سيك بيزاند يعني تو عليك إخوة أناسم يعني نودون ناوكا وبنودون ناوكا إخوة يقول صفتكان أناسم أزانم يكي لصفتكان إخوة الآمر يعني خواهي قورا أمر من بسرقا أبي أمري بسرقا كردوي نوشبكا روجوبكرا چاوپاك با دمپاك با دايوان پاك با دسپاك با أخلاق پاك با أما خواه أمري كردوه خواهي قورا أمري كردوه أو شته حرامه ميخو خواهي قورا أمري كردوه أو كارا أو أخلاقا غنالا جبجي مكا ميالا نزيكت بيتاو محاربايكا ديتو أما خواه آميرتا دي أبي آمير أبي مأمور أمركاني جبجي بكا خواناسين أبم شيوه واجب الاستر فرزي عين نيش بكي فرزي عين ابي طاعته خواف رسي جيب جيب بكي فرزي عين اگر هاتو معامليه كتكد بزاني حكم شرعي لم معامله دا شيء خوات شرع شي فرمو تو خاوني بيامي كسي اگر بيتو برو تجارته بكا پیش اوي برو تجارت كك بزاني ازاني گمرگي چنيك اي باش اگر گمرگ كيدا لبازار اتواني بو سعر بفروشه كتعيز گمرگ چگادو يعني تو حسابي دينار كان دكي حسابي الدينار كان دكي اي نابي حسابي او بكي بزاين ايا ام عاملك تو اي كي حلال يا حراما لبروا شرع ده فرمي شرعي اخوا علماء شرع سلفي صالح
فرمویانە پێش ئەوەی بچیتە بازارەوە ئەبێ علمی بازار بزانی کامە حەلاڵە کامە حەرامە ئەوەی کەوا ڕواتە جامیعەوە پێش ئەوەی ڕواتە جامیعە ئەبێ بزانێ ئایا جامیعە چییە معامله لەگەڵ کی ئاکەی کێ ڕفیقتە کێ لە ولاتەوەیە کێ لە ولاتەوەیە کێ دەرزت پێڵێ چی ئەخوێنی ئەو مادە خزمەتی چی یعنی هەموو شتەکانی بێ بزانی ای باشه ئەم هەموو شتە هەیە اگر هاتو شتێکی سەلبی تیا بوو چۆن مخاوێ و چە سەلبیێ بکەم ئیجابیەکانی کامێ نەتیجە أنا هزار يك سؤال كي بو كارا كانت كابو فرزي كي عيني خوتا لا هرب وارك الرشدي أبي بزاني خوا شرعي خوا لو بارا وشي فرموا أو كاتتو لسر بيامي خوا رشدي براستي تو يكي كي لمنتسباني دائري خوا أو يك لمنتسب دائري كاربا بي أزان بزان دائري كاربا أمرو أمري چي چي أمريكي بو درچو أو منتسب دائري تربية بي أزان بزان لوزارة التربية وچي أمريك صادر بو وجب جي كرني تج منتسب دائري خواين هموما منتسب دائري خواين أبي بزان چي أمريك صادر بو بزان لو كاربا باز أمريكي جي فرزي كفاية يكي لفرزي كفاية أبي كومالا خلقاني كمان ابن مهندس بن أبيكم الله خلكانك من طبيب بن أبيكم الله خلكانك من ملابن أبيكم الله بس أقربيته وخوانا خواستا تناك بلو ولو كردواري خوانا تناك كل كملا مشهورة تناك كل كملا هي بلان براستي يعني لهشتك كل كبه خلقي جير أخوا بدسيو كل كطبيب كل كمهندس كل كموظف كل كملا أقرشتك به همو خلقي جير أخوا بدسيو وكل جادية كي سريع عبروي كتوفر يكيق لسهلكان عاطل به وكم سوق برابر ريوه نتوانه برابر روا حادثة دروز ذكالة والرقدة أو كسيك أهلي أو جاقني أو الرات أو جاقوا براستي كل كيتي مصيبة دروز ذكاء بو خلقي لبروا شرع فرميتي كفاية فرزي كفاية أبي كومال خلقانك خويا انت برعبوان بو فيربوني علومي شرعي بو قرنقيدان بعلومي شرعي اما لدستي بيشوها باسي اوما كد وطمان وزيفة انسان دوشتا يكم آودان كرنوي دنيا دوهم عبادت و خواه پرستی دی کسی که بیه دنیا و دان کاتوا با بیه مهندسی شقی نار را دی کسی کش کوا بیه دین داری که علاقه و پیوستی پیوندی هی بلگ الخوا با بیه اختصاصی علوم شرعی نابه و کوچون تو بینا کد با بیه مهندس ناکره اویش با بیه علوم شرعی ناکره اوی اختصاص یعنی کسی که شهر زای شرعی خوانه بیه کسی اگر نبی تعلیمی خلقی بابو شرعی خوا او خلقت چون پیوندی بخوا او که دنیای او خلقه افوته قیامتی او خلقه جفوته لبر او شرع واجبی کردوا شرع واجبی کردوا دولا نفر من كل فرقه طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم يعني قران واجبی کردوا لهمو طائفه یکا لهمو دیکا لهمو شارکا لهمو منطقه یکا ابي یک یکبی خوی تبرعکا بو اویک وا قومکی خزمکانی لينذر قومهم بو اویک قومکی کسوکارکی دانشتوکانی ها ولاتیکانی د بحالیبکا بیان ترسین لو خال خطرانه اگا داری او حق لالغامانه بن کالغامی جهنم خوافنا منبا أبي أوانا بزانة بچي ملتي برو جهنم الروا بچي ملتي شي برو بهجد الروا أما واجبه كي قرآنية واجبه كي قرآنية قرآن دياري كدو أبيكم الله خلقانية قبن وابن جابر رزاكم حكم علمي شرعي هندكي كفاية هندكي فرزي عينة مثلا نواش فيربون أصلي دين فيربون خواه ناسين پیغمبر ناسین معامله لگل قرآن امان فرزی عینن ابی بزانی تو کاری تو لگل اوانا چونه فرزی کفایه کشی اوانی تره اگر به تو مجتمع یک مهندسی تیانه بی او یک مجتمع یک طبیبی تیانه بی او مجتمع همویان گناه بارد حتی کتاب شرع کانو فرمن اگر تنک چی یک نبی لو منطقه ایشی او خلق را فرینه افرمه همو خلق گناه باره بی وکو چون نویجی مردو اگر بیتو نکره همو خلقی گناه باره بی اگر بیتو یکی کش لواج لپیویستکانی مجتمع و کمالگا جبجه نکره او خلق همو گناه باره بی تایا با معنانی یعنی تنها با نویجه که گناه باره بی نخیر اوائین تریش گناه باره بی جا بر رزکانم یکی لوانه که موضوع ایمه فرزی کفایه او یک علوم شرعی زندو بکریتو او یک علوم شرعی بخوین ره او یک وا علوم شرعی بتوانین بروی پی بین رحمت لگوری با پیران من رحمت لگوری پیر جیره کان من رحمت لگوری مردوان من که عمریان تبرع کردو بو او یک خزمت علوم شرعی بکن بو نداراییه بو بید صلاتیه بو فقیریه لهمو دیکا مزگوت یک بو لهمو مزگوت یک مدرسه یک علومی شرعی بو حجره بو
لو حجرانا خلقي بيولي توانا او توانيو تي كوري تبرع كوري هاتو فيري قران بو فيري فرموده بو تربيه پروردگرا و هرچن او خلق بهوي او حجره ومدرسانا و هرچن جستيان لعذاب ابو هرچن لاشيان لعذاب ابو بلام روحيان بهوي قران و بهوي اخلاق جواني اسلام و پر لسعادته بختوري بو لو انا اسيم جسم ما لي استراحته به لا شمع لي استراحته به بس ياري مورم بلام روح ما لعذاب دا يس يعني خلقاني بابا فيراني منوتو روحيا لي استراحته ابو خفت يا نبو نارحت يا نبو بو اخلاق ديني ساريبو جاريبو كاملا لو او خلق دا هبو بلام استا جسم ما لي استراحته يا روح ما لعذابه لبرأوا أم بافيراني إما توانيو أنا مثلا تواشا أكي لهر باخي كي زماني كون دا باخو ملك لو منطقة هورامانا لو منطقة أنا كباخو ملك أنت حصي مدرسيتي حصي

مزگوتی تیای وقفی مزگوت وقفی مدرسه وقفی خدمتکاری علمی شرعی بمت وانی انا خدمتی علومی شرعی بکنو بلین وکو عزم کردن هر کتابی لهر ولاته که خوان را به لو انش ل کردستان شه خوان را و گورترین جایزه شی تیور گیراوا ک عبارت ل جایزه شیخ الاسلام ک اسم مقابل نوبل امرویه برزکانم امیدوارم انشاءالله که خوای گوره توفیق من با او واجباتان جیبه جیب کنید. مثلا تواشا که هر دیک بانگو صلاو جمعو جماعت لهمو دیکا فرزه. هر دیک بانگو صلاو جمعو جماعتی تیانه به او بزنن بحکم شرع همویان گناه بارن. با روشانه پینج فرز نیاش که با روزانه هزار که عصر سنت که با روزانه صد هزار صلوات لسر پیغمبر با روزانه لمالی خویا یک جزء قرآن خوانه بلام ماتام دیکی بانگو جماعتو جمعو جماعتی تانیا همویان گناه باره بن با حکم شرعی همویان گناه باره بن یعنی ابی او دولتش او حکومتش ابی مسئول به مسئول برانبر بجه بجه کردنی او اگر بتو دیک مستوصفه کی تانه بو دنیا اکین بگالا دنیا پر اکین لگرمو قالا على بو چی مستوصفه کمانی بو چوات حقی خویتی من اگر بی چوات باراستینی صحتم تندروسیم واجبه کی دینی ما واجبه کی انسانی ما ابی جه بجه بکم حکومتیش ابی جه بجه بکم بلام لوش گرنگتر بونی جمعه و جماعت و بانگ و صلاته کش ابی جه بجه بکم اگر نیکا چند دی جمعه و جماعتی تیانه به او نه گناه با او حکومتان نوسره همو کاتک همو بانگیک کوابو فرضی کفایه اما ابی امانه جه بجه بکن فرض فرض اما لهمو کتبه کی الفوبی اسلامی دا لهمو کتبه کی فقی دا لهمو مذهبه اکتا اما ایتیایه حتی هنده علماء فرمن بانگ جمعه و جماعت يعني نكهر جمعة جمعة وهي هيك خلافية يعني بلام أكثر علماء أكثر علماء أكثر فقيها كان أفر من بانجو جماعة كردن فرزي عين أبي إقامة بكرة أبي إقامة بكرة فرزي كفاية يعني لو آواية كجمعة جماعة تيانا كرة أو الشعار كي جوري خوي تيا برفان بوا وجناه كي جوري عن كدوا بجناه كي جماعي يعني جناه كي جماعي بقومل أو جنا خلك جناه باربي جابر رزا كانم وكو چون يعني ايما خم اخوين مستوصف يك بو خومان بينين چكاتي مستوصف براسي بو اوية كمحاربي ميكروبكا محاربي ميكروبكا يمزقوتيش بوني عالمي كي ديني لديكا لقرك يكدا ابين محاربي ميكروبي فكريبكا يعني فكري كي بوغن شتيكي بدخلاقي شتيكوا زرر ادا ل استودهاتي ملتكا واجب عالم ديني مقاومه يبقى واجب على عالم ديني مقابله يبقى واجب عالم ديني بروت سنگره وبرامبري اك چونك وتومان عالم ديني ميلادگري پیغمبرانه ميلادگري پیغمبران نكتن هاله خوندوا لكارا لعبادتا لعلما لتقوا دا لمقاومه دا يعني ابي بتوان مقاومه وكار خرابك اتاوك او ملتيه وكو او ربازي خوا فرميتي جيان بعد تصرو برو بهشتي گورش عموما كوين الري ان شاء الله بلاي أوكم الله خلقاني كخزمتي علمي ديني أكن يا برو علمي ديني أرن خواي جورا جل جلاله أفرم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات أفرم أوانيك وأهل علما أوانيك واختصاصا بريتين لقرآن لفرمودكاني في غمر اختصار بريتين لويك احكامي خواي ازانن افرميد لناو مسلمان كان دا چندها درجة برزن اوانا للرجي قيامتا خواي قورا علماء افرمن علماء وكو عزم كردي يعني اواني ميلاد قري پیغمبر يعني وكو چون پیغمبر عبادت كردي وجوائيكا وكو چون پیغمبر دنيا ويزد بواوي اوانش اونا دنيا ويزدن اوانا في انا الله علماء افرمي او كوم الله خلقانا للرجي قيامتا خوا يعني خات الدواية مو خلقوا پیغمبران فرمن يا رب العالمين مانا علماء امتي منن بو اوا فرمي اوانا درجة تايبتا بوداناون چونك هرچي صلاحا هي هرچي پیاوي صالح هي انتاج علماء هرچی چاکه یک به کل رگ بهوی دین و برپابو به الا انتاج علماء من او درجه تایبتم بوداناون فضلی تایبتم بوداناون تبر زکم خوایق اواشته کی اوای دیاری کړو بو کرکد بو چی کرکد تبرع نا کی بو دین بو کرکد تبرع نا کی بو علوم شرعی بو کرکی زیرک وکو چون خو تبرع کا ارو وکو عزم کړی له هندسه

هذا يعني موفق بهندسه خدمت مکا بلان براستی علومی شرعی کش کریزیره کی اوه چون که زین نو کنه وی میراتی پیغمبران امریکا و مجتمع ببسیتو بخواوا اما کاری کی گرنگی اوه کاری کی لهاتوی اوه ازای پیوی ازای اوه اگر کرکی کی زیره که تبرع کی بو کارا براسی وسوت میراتی پیغمبران زین نو کیتو حديث كثير في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إنسان كمرت سجل أعمال داء دنوته كوتايفين أي دنو بيكا تهيشي بونا نوسي بلام لسيش تا فرمي بويا نوسن يكميان أويا كوا علمي كيبوبي كبو علمي خزمتي خلقي كردو مثلا زور كزي قلم بدس شد نوسن توجيه خلقي أكن دنياي تاريخ روناغ كنوا براسي اونوك قلمانا اونوك قلمانا اوي تشراي خواين تشراي خواي بلان نوك قلمك نابي حبرو زهرو هلا اهلي تيابي خوافنا من بعد الخوار دي خلقي بدري ابي او قلمانا ما دام قلم خواستويني في خوار دوا نون والقلم وما يسطرون خواستوين بقلم اخوا فرمي قلم بدستكان زور قرنقن شكاتي خواستويني خوار دوا بمواقع النجوم سوينيشي خواردوا بنون والقلم وما يصورون دي كوابو يعني ام قلم بدستش چونك قران كاري وتوجيهي خلقي اكا براسي كاري كي قرنقا واجب لسريكا واجب لسريكا خواي قورا فرمي لدواي مردنيشي چند كاري كردوا خواي قورا فرمي سجل لكا وداناك خلقي كمرت يكسر امره اخي براسي انساني واهي كاتك امره تازه اخرتنا وقروا انساني واجهي كاتك امره انسان یوای کاته کامری اخرت ناو قلوا بلام انسان یوای کاته کامری اخرت ناو دلوا او انسان انك اخرين ناو قلوا براسي کوتاین فيها تو اعمال وكردار انت او كوتاي بس اوانيك اخرين ناو دلوا او براستي علميا بجهشتو خدمتي علميا كردو زلام يوايه توانيتي خوي تبرك بعالم زلام يوايه مالي تبرك كردو زلام يوايه وقفي كردو او هم خلق بزقوتي كردو تو وقفي كردو اما انتاجي شيء انتاجي او بيو كارامانه كبهشت يعني برچاو بزنين ايا اي كاري عالمي ديني شيء كريكاري كي كاربا اروا نور من بوينتم كاربا ام نوري بوهناوين اي باش عالمي ديني شي من بوينه عالم ديني پرورده خلق اکا خلق پرورده اکا یک یعنی ملا ابه پرورده کری خلقی به مربی خلق دوهم ملا ابه اصلاح خلقا ام مجتمع که توشی خرابه یکبه توشی حاله یکبه ابه اصلاحی که وکوچون دکتور مکافحی همو میکروبی که کشنده اکا وزارت صحه نفیر اکا لکاتی که میکروبی بلاو بیتوا ابه ملاکانش اوانه کمیرات گری پیغمبرن میکروبی که خراب میکروبی که فکری میکروبی که اخلاقی شته که خطر رو اکات ناو مجتمع و کوبالگوا اگر نفیری بو نکن او میراد گری پیغمبر نیه سی هم ابه توجیه خلقا ام رگه کامه یا چون رگه بگری او رگه کامه باشه کامه خرابه برو کیه بروین برو ابه توجیه خلقا ملا نابه موجه به توجیه بکره ملا ابي ملا وكو مهندس وايه وخلقي جوكو كريكار وايه چون مهندس توجيه كريكار كانكا چون مهندس توجيه كريكار كالي ايشا كوابكا وابكا ملا شبه وكو او مهندس توجيه خلقا بلا ما اگر ملا توجيه كرا ايترا وكاري ناميلت ملا اگر توجيه كرا ايترا وخريتكي لدس نما ومهندس نياو چوارم ملا دليل قيامتي خلقا ملا ابي دستي خلقي بقري ولا دنيا بيان جيني لمهم الغامه الغامي جهنم دان راو لا اخلاقي لا اقتصادي لا سياسي لا اجتماعي لا همو جور كارك الغامي شيطاني تي دان راو ابي لنا امهم حرامه ام خلقه بباريزه بسلامتي لبردي سيرات بيان كات اوبرو اما بالراسي دليل قيامتي بينجم ملا يجي بريتيل لغياندني بيامي خو ام قرآن که خوان اردویتی ابی بگین ره یعنی معقوله اگر رئیس دولتک رئیس حزبک وزیرک ایشه کی بلاو کرده و وزیرک اگر هاتو کاغذ و پیامی کی بلاو کرده و هرچی اعلام های بلاو یکاتو هرچی جریده های اذاعه های تلفزیون ای باشه کاغذ کللاین خواه هات به ای نبی اعلان بکره کیش ابی بگینه او کاملا خلقانه که اختصاص یعنی هیتیه كبيان لنا علماء كبيان لنا وارثاني في غمر أو كسانا
لراسي دا أبي هرتش المعوكم تواب وبلام أو نجبلين على أي بتشي علومي شرعي زندوا كريتوا يا كم يعني براسي على أي بتشي علومي شرعي زندوا كريتوا يا كم يعني براسي هركسك هر منطقيك حقوايا أو كرانش كلا سفي شش علمين

منصوري كري عمار يكيب ولو كسانيكا فيه وتراو أو كسيكا سوملي واعظي شام وعراق ومصر والدلي المرزويزي ديو كردوت ولا آموش قاية كان طلي هاوريك مهبو هاوريك مهبو أهلي مسكو والعافية ما ويك دياري نما أو كاتا وابوا خوحمو إلا مسكو ويكي جاينا نتفر تيان زانيوا إيسا بياني عن برورة مسكو هلا خوتو بزيدي باشا بوايا باشا خو لني قاي خواه خوشا يسرع باشا هر كاسي نجي بياني إلا مسكو بخواه قورة ضمانيا كان سببي دابزيني الرسطة جان منصوري كوري عمارة برا كانا علي الرشد دايلة درقاوتي فلانكا سيولا في غلين فلانكوتي بابي تجورو ولو روش نزورو هر بينيم ترساب دا مشاري وقت يكشوبو ناشرين بو دا سر مرقيا اللي وتم حالة بوايا انتي والله انشي يبشا والله من كسي اقمون راس مجال خواهي نكتو او نعزوشتن وخربو اللي یکم در خواتوشم نخوشی کردم من عادت موابوه لمال گرامت لمزگو گرامت و قردکانم داخل سو در گاو پنجرو مشروب مخواد خواه هر ستری کردم یکم در توشم نخوشی بومتم جرگم برن برو خورم قرآنکم برزا کرتم خواه بو خاطری کلانی خود شیفان بده توبه الله خواه گوره چاکی کردم و دوائی ماوه یکی تر که صحت ما تو اموانه زینم صحت هر بو معنی منیم ام صحت با يا ما بيتوشين أخوا، أم جنجيت يا أبو أخواي بيتوشين، خو كتير يا أبو دينار، أبو دولار، أبو حزب دنيائي، أبو حرق زيك بس توب الأخوايا، من كسنا من أبو تويا كم أخوايا، كويت أخوايا أبو تويا كم، بعد من يشهر بعشنا بملا جلطة، تو بعشا بيلا جلطة، تو إيش أكيد، جاء لي من يشوت أخوايا، كاتي صحت مقرا وقافل بو، رأي قرا مسكت عوانك، جاء لي دوهم تجمعوا، متم جاء كم برنا برا أخوايا، قرآن برزو كردو الأخوا زور فاريا وتم أخوايا. بو خاطري كلام خوش شفان ده وعد يجي لنا كره مسلم الله كاتي توشي ها توشي نارو حتى بنرو كان اخوات توشي باشا بن يكسر صحتي قراو شيطان غافريك الله امشي هم جاره توشب اي سهر شي اكم خطي قران انا نبي نسبيه هر شي اما دعاء بكم ناس انا دعاء بكم زمان فوز انت يا شباب في مدني كسي كم بوتا كنتم كسي لانا بو بنت شو مرت كايك نخنا واريش امش كسي قران خ وافنا لاندا خواهی گره و من لبکه و قرآن حجه به بده سمو لایق مانو اله ارسوتی تو دعا بکم من نتوان دعا بکم کم اله چی حولم ده دعا بکم زبان نهیره بیستم برون خواهد سیم دیان که نگش ملایی درگای حوشن گریانی علیه برز بو هاواریان کتیان بیر

ماوسا عبد الكريم جروا فرمي امام محمد غزالي جو فرمي لاخر زمان فر صلوات بن لسري في غمر ام صلواتك هي واذن روحي هي ولا خدمتي في غمر عشنا اكاد وهر روج صلواتي او بقيت خدمتي في غمر في غمر فرمي اي عاقبتي خير اي توشي خير اي اخوان رحمي في وكا ام كلماتي ودميا هي مكاره هاوسي ما ندبي دوما بوتيري برمشكانيه كريمان بوتيرين هزار جاري جن خوا زيايكا خوا توشي خيريكا خوا نيوري اي ام صلوات يعني لسري في غمر خوا فرمي هر كسي صلوات يبقى لسري في غمر من دصلا ولا سريع دي اما فضلك يقورسو للروجي جمعة فراموشي مكن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا

0: Muhammed.
1: Delailin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Lebbeyk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemi'il ehval vel afat. Ve tekzî lena biha cemi'il hâcât. Ve tudahhiruna biha min cemi'il seyyiât. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفركدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي قد

أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنما بركاتك سرمدا وأزكى تعياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة الربانية واسطة عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبودية والمتخلق.

فسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون فغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين

اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة.

منه وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وحزني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي.

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعلى وأزكى وأبرك وألطف.

بنيتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع.

آل صلواتك على حبيبك رضوانك وغفرانك وجنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز

وحياب الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل المبسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك.

في عين بحر الوحدات حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. فاجعل اللهم الحجاب الأعظم حياتي.

صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك.

عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات. اللهم اجعل

صاحب الحظ والكوثر والشفاعة في يوم الحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على

العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم

الأزل إلى الأبد عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على

بحق فرقانك الكريم، وبحرمة حبيبك الأكرم، وبحق أسمائك الحسنى، وبحرمة اسمك الأعظم. احفظني واحفظ إخوتي من شر النفس والشيطان.

حفيظ يا حفيظ يا خير الحافظين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه.

والحمد لله رب العالمين. يا نور الأنوار، يا لطيف، يا ستار، نسألك أن تصلي على سيدنا

وعلى آله وصحبه مثل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. على من نزل عليه القرآن الحكيم من العرش العظيم من الرحمن الرحيم صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. على من

على من جاءت بدعوته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلت الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليه.

0: رعبي محراب دنگي زلالي پروردي إيماني و خواناسي راسقين
1: وانا في راسك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشيستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد سباسي خوي پروردگارکین که ارمتی داین بتوانی جارک دربین و خزمتی و عزیز و خوشویست همو من پیکا ولا خزمت فرمود شیرین کانی پیغمبری خوای بین علی صلی الله و سلام و انی 58 لشرح الراوی کتاب ادب مفرد امام بخاری رحمت خوای لیبه گیشتینه فرمودی 572 امدو فرمودی تایبتی کردو بناو نشانه باب ان الغنم برکت باس یومان بوکات ک مر خیر و برکتا ک دیاره و کدواتریش کومل خسیتری لسریلینو يشك لو نعمتاني خواي پروردگار مسألة أنعام بو إنسان كلا قرآن خواي پروردگار سورة چي تايبت كردو أنعام سوار مالاتا مرو بزن لقل مانغاو رشاولاخ لقل حشترا أم سوارا لنايو همو يانا گرن ترين يان مرا هم بو بخيو کردن هم بو خيرو بركات حتى تناند لغي قوشتو أوانو باجو لفرمو دكا بگرين حميد كوري مالك أفرمي لخزمت أبو هريرة أبو مرزاي خواي لبه لا شوني چي تایبت بخوي او قبل لا باخكي لا زويكي خلچي كهاتن بولاي لمدينه خلچي مدينه هاتن بولاي ابو هريره بون بميواني علي ابو هريرهش بي ميوت ديار ام حميد ناو تلبي ابو هريره بو رزاي خويا لبي فرمي برو بولاي دايكم بدايكم بولاي ابو هريره زور ريز وصلاوي هي بوتو علي خوارنيش تيك مان بو حاضر كابو اميوانان علي دايچي شي سيكوليره ثلاثه اقراص من شعير سيكوليره يجو اقراص يعني كوليري خمان ري سي كوليري جو هاني زيتو هندي خيو اوانا كديار زيتو خيو نانا كان او بويكو خوالو بي خولي انا بوشتي سادة خستينا وقا بيكو انا منش خست مسر سرمو هي نام لبردم يعني ادامنا كابو هريرة امي بينتي الله اكبر وقال الحمد لله الذي اشبعنا من الخبز بعد ان لم

تۆ بە مۆ دێت جا ئەفەرمێ کە دوایی میوانەکانی ڕۆژین ئەبوو هوریرە نەسیحەتێکی کردم تی یەبنە ئەخی فەرمی کوڕی برای خۆم ئەحسین ئیلا غەنەمێک فەرمی تا بۆ تەکرێ چاک بە لەگەڵ مەڕەکانتە کە چاک بوون لەگەڵ مەڕ و ئاژەڵ و ئەوانەیە سنەتەش کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمیتی خوای گەورە چاکەکاری و ئیحسانی فەرز کردووە لەسەر هەموو شتێک فەرمی وەمسح ڕەغامە عەنها فەرمی تا بۆ تەکرێ ڕەغام ئەگەر بە فەتح بخوێنێتەوە یعنی تەپوتۆس ئەگەر بە ڕوغامیش بخوێنێتەوە یعنی وەک بڵێ دوو لە ڕوژەنابتان چڵم و ئەوانەی لیکەکەی کە دێتە خوارەوە فەرمی تەپوتۆزی لێلادا یعنی وەک بڵێ خزمەتی مەڕەکانت بکە دەستیان بیابێنەوە ئەطیب مەراحەها ئەمجار فەرمی گەورەکەیان پاک کەرەوە خاوێنی کەرەوە وەسەلی فی ناحیەتیها اینجا فەرمی ئەتوانی لەناو گەوری مەڕا نوێژیش بکەی فەئینەها من دەوابی الجەنە فەرمی بێگومان مەڕ یەکێکە لەو ئاژەڵانەی کە لە بەهەشتەوە هاتووە والذي نفسي بيده أم جار فرمي قسم بو خواهي كجاني مني بدس اللي يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان فرمي قسم بخوا روشقار يقدي أقل إنسان شنسر يكمريها بها ثلة يعني الثلبثة لسيوة زياترة يعني أبيتك كو لسيوة كوية فرمي شنسر يكمريها بها ئەوە خۆشەویسترە لەلای لە خانووەکەی مەروان ئەو کاتە دیارە مەروانی کوڕی حەکەمی مەبەست بۆ کە گەورەی مسلمانان بوو دەوڵەمەن و ناودار و ئەوانە بوو فەرمی ئەوە باشترە ئازۆر جار خەڵکێک بێزارە بێ لە ژیانی شار و لە فیتنە و بەڵاوبوونەوەی ناڕەحەتی لە خۆزگەم بە ولادێ و شتە ئەوە بەشێکی ئەوەیە فەرموودەکەی دواتریشمان کە لە ڕووی سەنەدەوە زەعیفە بەڵام لە ڕووی معناوە تەواوە ئیمامی عەلی ئەفەرمێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمووی الشاة في البيت بركة فرمي يك مر يك هبي لمالك أو بركتك والشاتان بركة فرمي قلبي تدوان بيت دو بركة فرمي قلبي بس يعني بيت بركات اترتا مر زيات البي خير وبركة زيات الروتيك كأو بابتي مر مرداري خيري شي تايبتا وبركتي شي تايبتا خواي برودقار أو إيكا هيتي بي بارزي وبوي زيات كأو بركتك بابتي دواترمان باسي نسيتي باب الإبل عز لأهلها أمان أم شوار فرمودي هناو فرمودي بينصو حفتا أو شوار بو بينصو حفتا أو حوت ناو نشانكي وايا مسألة حشتر زور جار هو كارا بو لخبايبون خاونكي كلمة عز يعني دا صلاة يعني هيس يعني قوري يعني شكوي وهند جار أجيبو أوي كبرو لود برزيب شي خواي پروردگار پنامان أبو هريرة فرمي رزاي خوالي بكما فرمو ليش صحيحة لبخاري مسلمة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي رأس الكفر نحو المشرق فرمي سري كفر بباوري لا روش هلاتوه أما جاكردن أبو آقر پرستكان كاكات إخوة لإيران وأنا بونا آقر پرست بون يستيش آقر پرست هل هي فرمي خرابن هميشا لفتنو آشوبو آجاو أقرن فرمي والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر فرموي فخر شانازي ولخو بايمونيش لا يوكساني كخاوني أسبو حشتر أواني كفدادين الله فداد وين لصد سرزياتري هيلة صد بو هزاري هبه وبيلن فدادين فداد أوكسيه كحشترو أسبي زور زورة أهل الوبر يعني أهل وبر أوكسيه كأسبو حشتري هيلة الله أهلي وبرو أهلي مدر هيا لناو عربا كوتي أهلي مدر يعني خلشي شار كوتي أهلي وبر يعني خلشي لاده وبر بوتو كيش أو تريكا توشي بلين حشترو حيواني برزة تبعتي أو كساني كخاون حشترو أسبن تبعتي أنوايا لخوباي أبل مگر كسيكا ترسي خواي پروردگاري هبي وإيماني باشي هبي انجا فرمي وسكينة في أهل الغنم هميشه هي دي ولسر خويو خاشبون للا او كسانك خاون مر مر تبعتي وايا مر كتعبير لكم الاشتيش دواتر تبعتي وايا خاون كيشي فيري خاشبون سادي اكا فالمدي دواتر من عبدالله كري عباس همو جار اي فرمو رزاي خالي بفالمدي بين صو حفتا وبينش كسانة ذكي صحيحة اي فرمو عجبت للكلاب والشار اي من سلم سرماوال دول الرجلابتان لصقوا لمر إن شاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويودى كذا وكذا والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا والشاء أكثر منها والشاء جمع شاة فرمي مر بزن طبعا شاة بمر بمزن وتريه اللي لما بس مرة أي مر صالانة أو نؤوني ليه سلبري أو نؤوني ليه كي تقرباني أو نؤوني ليه

کی تفیدیه حج و هدی حج لکات یک جار زاوزی یک سر یک شیه به اوانه بلام فرمی سجیج دولار جنابتان جاری وای ل سال کات چند جارک بچکیه به هر جاری چیش چندانیه چه به کچی مر زیادره نشانه خیر و برکته بعض کتاب و سرچاوه علی لبروی مر زو اخیو زو حلسه بس سک تانی ویشو هر اوریو درنگیش حلسه الان برکات باش يك لبركات هو او هيك طبيعيه مر يعني لو تبعت سرشتي خوي فرودغار بويدانا لا يندا كاو ام قصي ابن عباس ايش دواتر يچل بياو شاكاني ام سردما علي كركم زور معجب بو فكري ما دياتو او انا اي باورم ببركات وانا يتر دوال امن منمبو هنا وتم او مر صالي شنجار زاوزيك او تي يك جار شن برخي بيبلين ای سکشن دو مانگ جاره سک بچک کردن وانی هر جاره چیش پین ششی چی بیا لن سیان زیادتره بی ای کامیان زیادتره کامیان روشانه سر برن کامیان روشانه اخری مره کچی اویان زیاده اونی برکتا فرموده دواتر من پین سو هفته و شش که فرموده چی صحیحه اویش عمری کری خطاب رضای خواهی لیوی روشه با ابو ظبیان ناوی چیوت او خرجی و مصرفی تو لبیت المال شنی عنو بلی موچکت شنه تی قربان 2500 مه پیار 2500 درهمی هبو ایش کری دولت من بو به 2500 دینار ده بلام 2500 دینار زور زوره دیناری آلتون بو یعنی مسقال آلت اینجا عمر پی وتم علی عمر پی وتم عمری کری خطابو تی تابو تکری خریچی مرومالاتو کشتو کالبا پیش اوی روشگار یک بیه که وک پیویز بیت المال پارت ها نادنه یعنی امام عمر تصوری اوی کروی چه سه دیتا سر دا سالات هل ناو مسلمانانه وك بيويس خرجي ومصرف نعدات امام عمر رزاي خويل به خوي بيت المال ترخان كرده بو بو گورو بشوك حتى او منالاني ك لشيد برانو امام عمر معاش ادب قال ان سردم امام عمر كسب مجنب رزاي خويل به جاء امام عمر پیش بينه وكرتي لبرو تابو تكري خليش مرو مالات به الحرث كشتوكاله والسابئه سابئه بريتيلا مرومالات فرمی مرومالات بخیوک اونی از خریک موچا خورکانی میشه مواب کین بشینو بولاده دست کینو با مغرب خیو کردن باشد فرموده 577 که امیش فرموده چه صحیحه فرمی راوی حدیثه که علی بویان جرام و روشه او کسانی که خاون حشتر بون و او کسانی که خاون مرومالات بون للای پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وقبلی کردی انا فخروشانازی او تی من باشم او تی من باشم حالته های اوانیه پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله فرمی بعث موسی و هو راعی غنم فرمی خوای گوره که پیغمبر موسی کرده پیغمبر شوانی مرو یعنی شوانی مربو گاوان نبو گاوانی و بری حشتراکان نبو و بعث داوود و هو راعی فرمی خوای گوره که پیغمبر داودی کرده پیغمبر شوانی مرو و بعثت انا و انا ارعى غنما لاهلی بالاجيال فرمی منیش که خوای گوره کرد می پیغمبر و پیامی پیناردم مرو مالاتم بخی و کرد بو کسوکاری خوم لچو بیل اجیاد اجیاد یسته گره چه که کاتی خوی دولیک بو که مرو مالاتی انده یعنی کاتی خوی دولیک بو دروی من یسته گره چه چی مدینه اگر عفو گره چه چی مکه کاتی خوی دولیک بو که مرو مالاتی انده بی خوی لر روایت را همانه فرمی پیغمبران همویان سلامی خوی لسر بیا زور بیان شوانیان کردوها ابن حجر رحمتی خوی لبو غیری ایوشا فرمون ام شوانی حکمتی زوره یک لوانه کسا که عذابه چون که برش یک لشوانی لشوائه به تنیایه دو فیری اداره دانه به فیری بره و بردنه به فیری هوا به چون اداره امانه که موزعوانه فیری هوا به که صبر و آرامی زیادتر به فیری هوا به هدی زیادتر به بتای بتی لگل مره چون که مر مخلوق چی هدیه رمزی هدی بونه و کسی ده صلات دار پیویسته هدی به و شارزا به و لسرخو به بو اوی که بتوانه اداره وزع کبدا و بشه اشتریش توازعه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه باسی توازعه خواه اکاد پیغمبران شوانیان کردو یعنی باش بابت چیتر معنه هیا که باسی یشکل لطاوانه گورکان نسراو باب الاعرابیتی اعرابیت اوه کسی که هاتو تشار لشارا نشتجیه بو و فیری خوندن و خوانواری بو انجا چه تو بو لاده چه تو بو شوینه که نخوندنی تیایا نخوانواری تیایا نمکتبی تیایا نعلم و زانس و زانیاری تیایا اما پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم بتاوانه لتاوانه گورکانی دانه اعرابی بون باشا فرموده که ابو هریره فرمی الكبائر سبع فرموی تاوانه گورکان حوتن ابو هریره لم روایته چوار یعنی باز که چکا اما بستی چوارم بون
فرمی یەکەمیان شەریک بۆ خوا دانانە کە ئەوە تاوانێک کە خی گەورە لی خۆش ناوی خوا بمان پارێزێ، دووەمیان کوشتنی کەسێکە بە ناحەق، سێمیان بوختانکردنە بۆ ئافرەتانی داوێن پاک، چوارەمیان فەرمی ئەل عەرابیەتو بەعدە الهیجرە، ببیتەوە بەلادێیی و گوننشینی دوای ئەوەی کە کۆشت کردووە لە شوێنی خۆت هاتووی بۆ خزمەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام. تەمەن ئەو کەسانی کە لادێوە هاتوون بۆ مەدینە تا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام خۆی لە ژیان ئامابێ، و بەعدێک ئەڵێن تا سەردەمی خولەفای ڕاشدینیش بە تەحدید تا ساڵی 35 کۆچی حەرام بووە مەدینە بەجێ بێڵن و بچنەوە لادێ، پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام نەهی کرد بە تاوانی لە تاوانە گەورەکانی دانا. بەڵام لە دوای بڵاوبوونەوەی فتنە و کوشتن و ئەوانە علەما ڕێگەیان داوە و تویانە ئەتوانێت کەسەکە بچێتەوە بۆ وەکەوترێ لادێ ئەوانەوە. کۆمەڵی فەرموودەی پێغەمبەریش عەلەیهی سەڵات و سەلام بە ناڕاستەوخۆ باسی ئەوەیە کە لە کاتی بڵاوبوونەوەی خراپە ئینسان ئەتوانێت بچێت بۆ لادێ و دوورە شار و ئەوانە بژی. بەهەرحاڵ ئینسانی موسڵمان تا بۆ یەکرێت لە شوێنێک ئاژی خوێندن و خوێنەواری لێبێ. ئەو جاری وە کەسێک لە ناوجەرگەی شارە بەس هەر نەخوێنەوارە، نەخوێنەوار بۆ مەعنای جۆ ناگرێ بۆ پەیامی خوای پەروەردگار. کەسی وایە لە لادێیە زیاتر جوێگرێ باشتر هەوڵەدا، بۆیە هەندێ زانای گەورە لە لادێیا ژیاون لە لادێیا مەدرەسەیان هەبووە. زۆرێ لە لادێکانی ئێمە لەم کوردستانی ئێمە یا خوای گەورەم کوردستانەمان بۆ پارێزێ لایەزان مەدرسە و قوتابخانەی تایە، مەبەستی ئەو لادێیانە نییە. بابەتێکی ترمان هەیە، باب ساکن القرى، کە فەرموودەیەکی بۆ یە ناوین باسی ئەومان بۆ کە ئەڵێ ئینسان تا بۆ یەکرێ لە لادێ نیشتەجێ نەبێ، ئامثل لادێکان گویان لێبێڵێن بوو. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام بە سەوبانی فەرموو، سەوبانێکی بوو لەو سەحابانی کە زۆر لە خزمەتی پێغەمبەر بوو عەلەیهی سەڵات و سەلام، و بەعزێک شەڵێ فترەیەکی زۆر خزمەتی پێغەمبەری خوای کردو عەلەیهی سەڵات و سەلام، فەرمووی لا تەسکونی الکفور فئین ساکن الکفور کەساکن القبور. فەرمووی سەوبان تا بۆ تەکرێ لە لادێیان نیشتەجێ مەبە. کوفور جەمعی کەفرە، کەفر یعنی لادێ. باشە، عولەما ئەڵێن ئەو لادی کە خوێندن و خوێنەواری تیانە بێ، کە باسی ئایەت و فەرموودەی تیانە بێ، کە وتاری جومعی تیانە بێ، کە کۆڕ و دەرس و وانەی تیانە بێ، کە کەسی تیانە بێ فێری ئیمان و عەقیدە و ئەخلاق و عیبادەت و خواپەرستی ڕاست و دروستت کە ئەوە دروست نیە لێی دانشی. فەرمی ئەو کەسەی کە نیشتەجێی لادێیەکی نەخوێنەوارە و نوێژی جومعە و جەماعەتی تیاناکرێ و باسی ئایەت و حەدیسی تیاناکرێ، فەرمی وەک وایە لەناو قەبر و گۆڕستانا بژی، یعنی چۆن لەوێ هیچ فێر نابێ، لەوێ هیچ فێر نابێ. ڕیوایەتی تریش ناوە هەر بۆ ئەوە، یا ثەوبان و لا تەسکنی الکفور فئین ساکن الکفور کەساکن القبور، وەکەوتلێ نێوان کفور و قبورە جیناسێکی جوان هەیە. باش، دوو فەرموودەی ترمان هەیە بەناونیشانی باب البدو الی التلاع، کە ئەڵێن ئینسان نەچێتە لادێ، ئایا دروستە ئینسان بۆ سەیران و سەفەر و سیاحەت بچێ بۆ لادێ؟ بێگومان. باسی حکمی ئەومان بۆ بەدو یعنی دەرچوون، یعنی یخرج الی البدو، یعنی دەچێ بۆ لادێ. تیلاع ئەو شوێنەیە جەمعی تەلعەتە، تەلعە ئەو شوێنەیە کە وەک بڵی لادێیە و ئاو تەرتیباتی پێیادێ، وەک بڵی کانی و جۆ و جۆگەلە و ئەوانی پێیادێ. میقدامی کوڕی شوڕیح عەلێ باوکم پرسیاری کرد لە دایکمان عایشە ڕەزای خوای لەبێ دەربارەی بەدو، وفرمي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو، فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام قد أشوب ولا عليه، شون كان مكة شعر بو مدينة شعر بو بيغمر يأم عليه الصلاة والسلام لشعر أجياوة، يعني لشعر لحضارته خواندن وخوانواري وثقافته هم أمانة هبو مبي أو سرد مزروفي أو كاتك وكوتري فانز سدي بيشيس. فقالت نعم عائشة، فرمي بلي بيغمر عليه الصلاة والسلام أشوب ولا عليه، كان يبدو إلى هؤلاء التلع. فرمي شنجا در أشوب أم تەپۆڵ کە و چەم و ڕووبارانی کە لە دەوروبەری مەدینایە ئەچوو تەماشایەوەکرد، یعنی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام من دێجار شووە بۆ ئەو شوێنان. فەرموودەکەی ترمان ئەڵێ ئەم تابعیە ڕەحمەتی خوای لێبێ زۆر جار کە ئەچوو بۆ حەج و عومرە ئەڵێ جلەکانی هەڵەکرد، خۆی هەڵەکرد وەک بڵێ اینجا دوایوت عەبدوڵای کوڕی عومەر یان مەسعودم بینیوە زۆر جار وایان ئەکرد لە کاتێکا بۆ کە بەناو ئاو جۆگەلە و ئەوانەیە ڕۆیشتوون. ئەوشی بۆ ئەوەیە ناومانی مەبەستی ینی سەحابە بڵێ لە شاراژیاون، بەڵام چوون بۆ لادێ؟ ئەو نیێسش خەڵکی ئێمە هەموو لە لادێ وانە باخ و باخاتێ، ئەگەر ناشەرعی نەکا و زیاد ڕەوی نەکا و ئیسراف نەکا و گوناح و تاوانی تیانەکە، ئەمە شتێکان لە سەردەمی مەکە و مەدینەوە هەبوو، یعنی لە سەردەمی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام خەڵک لە شاراژیاون، مەکە و مەدینە شار بوون، بەڵام چوون بۆ لادێکان بۆ خۆشی بۆ وەکەوترێ کەیف و سەفا و ئەوانە هەموو مەجالی ئەوەی تایە. ئەخیر فەرموودەمان کە ئیخوێننەوە ناونیشانەکەی وایە، باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. باس يوما بوكاكا
ئینسانی مسلمان تا بۆ یەکرێ نهێنی پارێز دەبێ بە تایبەتی ئەو شتانی لە مەجلیسی تایبەت تا باسەکرێن، دروست نییە شتی نهێنی باسکرێ ببرێتە دەرەوە لە مەجلیس. ئەم تابیعیە کە ناوی عەبدوڕەحمانە ڕەحمەتی خوای لەبێ ئەڵێ باوکم بۆی جێڕام کە عومەری کوڕی خەتاب و ڕزای خوای لەبێ یەکێکی تر لە خەڵکی مەدینە زۆر جار بەیەکەوە دانیشتن لە مەجلیسە. جاڵێم عەبدوڕەحمان ناویش هات دانیشت لە پەنایەنە. عمري كري خطاب هم جار كأم دانش لمجد كاي فرمي إنا لا نحب من يرفع حديثنا فرمي أقدار بما حزما لكس يكني قسي إما لما جي سبري تدر ها قسرا يخشي جي عسايا نوتبه كأو فرمي دي ترمان هي المجالس بالأمانة دروسني إنسان لما جي سكا دانش دواتر بداخل سي الرسمي يقري وهي بدزي ودني تسجيلك عمان همو ناشرعين أم ناوزران دني كي استأكري همو ناشرعي عمر فرمي ما حزمان بكسيني بيت مجلس مانو دعاي قسمان بلا تدر باشا انجا علي ام عبد الرحمن ناولي من شتم اي اميري مؤمنين اي بيشواي باور داران من لقل فلانك وملا دانشتم. عمر فرمي بلي جالس هذا وهذا فرمي بلي خيشي قاب شو ام مجيز شو ام مجيز بلا ام لا ترفع حديثنا قسي كسم بدر. انجا دوالي عمر هل لو مجيسي الرويت يكرني وبرسيالي شي ليه كردين وتي او بيتا نوايا لدواي خم شي خليفة بباشترة علي اوانش ناوي شان صحابي شان بر لمهاجرة كان لخرشي مكة بلان باسي إمامي علي نكرت. إن جاء إمام عمر فرمي فما لهم عن أبي الحسن فرمي أبو باسي أبو الحسن ناكن فوالله إنه لا أحرام فرمي قسم بخوان لهم يان شاين ترو قنجاو تربو أويك ببيت خليفة لدواي من إمامي علي أبو الحسن أو رديو كسانيك بداخو زور جار ألين إمامي عمر وعلي بيني عن نبو إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق فرمي بدلنيائي أو ببيت أو إنبو توكيدا من مخفف من المثقل وكود فرمي بدلنيائي وإمامي علي ببيت سر برشتاريان مرو الرقي الراس ودروس يعني باو حق جي بجيئك فايت الردقار هداية ما بداك أمرين ما يجوانا نجي بجيئك إن عاقبة خير مانك فايت الردقار لها شي درد وبلاونا خوشي وناخوشي بما بارزي شي خير وخوشي دنيا وقيامته فيما أن يعطاك أخوي قورا عاقبة خير مان كاولا هلو كمكرتا كان مان خوش بيو لخو مانو دايكو باوك مان ما مستاكان مان كسو كارو دو سو احباب مانو واني جوان لدنگ مان لهر همو مان خوش بي وايكو رمالا كان مان پركال خير و بركت بتايبتي واني جوان لمدنگ يا رب العالمين خواي پرودگارم كردوسان مان بو پارزي لهمو نهامتي و بلاو مصيبتو نخوشي و نخوشي پركي لخير و بركت يا اله العالمين هرچی مسلمانی لمس از جوال نار راحتی خواه درگای خیر لیب کتو خواه هدایت مام دی بو روشت برزو جوانا کان بمان پارزی لروشت خراب کان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خدا خد شر زور کار و خیرینت نکار کار خدا

براس لا يخت كردستان جوانم قلي جيرو نترسو كرجيمان لقيت

ربي قد نور قرآن نسيت ذل دوقل بشيني ريقتاتي هتا دقاو تساركل تا دل دناول بوغل تا جان سوت بوشم

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شون ببين مرو فيشي بقناعات قناعات واتقائل بون رازبون بو بهرو تواناو بشو رزقيك خوابي بخشيوي لهم مباركان جيان دنيا دا بو اوی ببینم رویشی بو جورا پیویسته لسر من با آگا بین لوی که با قناعت بون من گلک سودی تیای با جیانی دنیا و قیامت من اوانی اوام روی با قناعتا براسی سرکوتون لهم مبارکانی جیان دا قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه سرکوتون لهم مبارک دا و مروی که خواه هدایتی او با اسلام رزقی وکو پیویست و پی رازیه و خواهی گوله قناعتی پی بخشی و اوانی با قناعت کسانشی زور شخصیت برزن خواهنی شکو رزی خواهنن وکو جبریل فرمی علیه السلام انسانی برو ادار عزه استغناءه عن الناس هرکات شاوی لمالی خلق نبی و داواله هیچ کسیگ نکا لای همو مروفکان خواهنی شخصیتشی برزه خواهنی رز و تقدیره محمدی کوری واسع نانی رقی دهینا و تری دکر دو دی فرمو من قناع بی هذا لم يحتاج الى احد اوی قناعت ممنان رقب کا بدل نیای و وای لدی پیویسی به هیچ مروه فی نابد اوانی اوا بقناعت لراستی دا اوان دول منی راستقینا اکو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمی وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس قائل بو رازی بو بخشی که خواه پی بخشی وی دویت دولمان ترین مروف پیغمبر موسی لحوت پرسیارکی اکل اخوائی کر سبحانه و تعالی فرمی یا رب ایو عبادک اغنا چه لعبدکاند لهموان دولمان ترین ای خواهی گور مهربان فرمی الذي يرضى بما يؤتى او کسی رازی بو بخشی خواه و قناعاتی پی هبه لهمو مروفکان لا اخواه دولمان ترین سبحانه و تعالی ليس الغنى عن كثرة العرض دولة مني لو داني سامان كلو بلي دنيا زور كوكي توا دولة مني راستقينا الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب دولة مني دولة مني دلو دارونا هجاري هجاري دلو دارونا الاني بوجوره بقناعة جي خويتي خوزقيان بي بخوازين طوبى بي غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن هدي الى الاسلام خوزق بحالي اواني كمسلمان وقناعتي ان برزقو بشكي خواي خوان هي سبحانه وتعالى اواني اوامر وفيشي بقناعه خوالي ان رازيه وكو امامي داراني فرمي القناعه هو الرضا قناعه يعني الرازيبون كتو الرازي بشيخ يعني قناعه به يكرازيش بمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط او الرازي بخوالي الرازي للدنيا وقيامته ورازيش ذكات او مروفي افا بقناعته سباز جزار ثلين مروفا بحالي دي سلمينك سباز جزارة كن قنعا تكون اشكر الناس بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام هل كاتو بقناعة بيت بهموت وانا وبهر ورسكان اخوة تو اوکات سپاس گزارترین مروفین یا مسلمانان الله اخوان سبحانه و تعالی اوانی اوا پاری اندسه که با قناعتشن پی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بوری که له فی او پارو سامانی دبیتا او بهری دبیتا خیر و برکت یک بو دنیا و قیامتی اوانی اوا بقناعت دل نیابن زور شادن دل خوشن کامرانن خوابالنی داو ببرواداران فلنحیین له حیاتا طیبه خوشتین جیانی ان پیدا بخشین وكو امام عمر فرمي خوشتین جیان هي القناعة بريتيا لقناعة قائلبون برزق إخوان سبحانه وتعالى وكو ابن الجوزية فرمي من قنع بما آتاه الله طاب عيشه هل كسي قناعتي ببشي إخوان هبيد جياني برا لخوشي الكامراني أو كسي قناعتي نبيد طاب طيشه بردوام لقرفتو كيشونها متيدا بيد واني أهاب قناعة خوشريستن لا إخوة ولا إخوشيش إزهد في الدنيا يحبك الله أقل الدنيا أدنوي لا إخوة خوش تبيستبي أقل بارو سامان يخلش يشدنوي لا إخوة خوش تبيستي زور وكو حسني بصرية فرمي لا يزال الناس يكرمونك خلقان بردوام رزي جي تايبت وخوش تبيستي تايبت يعني هي بوتو بمرجة تو بيويسي ببارو سامان يوان نبيت هر كاداتي تبيشو بو موضوعا دل نیابا زور بیاریز بیاری استخفو بک زور بیاریز بیله برشایان و کریه حدیثک حزن نکن شرش ببین نک جولی راگرم ول دوریشو ابغضوک رقیشانت تبعتی بشر اوانی بقناعت ان شالله لپیشی نمیان زور آسانه چون که قلت المال اخف للحساب ساماني كم حاسبي كم ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي درهم الواحد وكوي أبو ذر فرمي أو ذو درهمين محاسبوا لي بيشيني قصر لو يقدرهمين إلى قيامة شاء معلومها ملاكتانا ويبقى لرواية دوم وتبقى شدة الحساب على ذوي السلطان والأموال قرسين محاسبوا لي بيشيني ويخوابوا باردار ودى صلاة دارة واني أواب قناعة خدور قرن لها محرامي وكو إمامي علي فرمي أصل الورع القناعة ورع خوبارسن الحرام لكيو سرشاو أقري لقناعته واني أواب قناعة جير جير دانان وكو عمري كل عبد العزيز فرمي الفقه الأكبر القناعة وكف اللسان تيقيشتني تواو داناي وجيري تواو لدو كلمة قناعتها ببشي إخوة وبزمانش بخراب باسي هيج مروفينك أو أنا إخوة خيري بيدوين إذا أراد الله بعبد خيرا إخوة بيبه بها وبهري كان الدنيا وقيامت بدا بيشي جعل غناه في قلبه ضلي دولة ملكت رازية بها مو بشي إخوة سبحانه وتعالى أو أنا متقين أو أنا جرايال إخوان بخوة صلحاون وكو إمامي علي فرميه إنشان كان متقي القناعة بالقليل قناعة بون بكام إنشان إيش يا إنشان يبي كام رفا متقية وكو بكري كري عبد الله مزنية فرمي لا تكون تقيا تنابت متقي حتى تكون نقي الطمع حتى دور بي لتماع رازي ببشي خواه أو جارتو دبيت رفا إيش متقي أوانا إيماني طواويان هي وأوانا مثماني طواويان بخواها هي وكو ابن مسعود فرمي من اليقين يقين متمان بني طواب أخوال سيشتايا لا ترضي الناس خلقان رازي مكا لخود باشتي كخوا بينا رازي بي حسود يجمع ببرسقي هيش كسي ولو مي كسي يجمع لسترسقي كخوا بينا نادا خطاي أنبو خطاي أو خطاي فلان في سال أقل بي قناعات بين خوالي من الرازي من سخط فله السخط أقل بي قناعات بيدل نيابة لم يبارك له فيه أو بهر ورسقانات حتشي بركتي تيانا لنه أقل بي قناعات بين لفقيريشي بردوامين نكو بي غمر مساف بسيارك عليه الصلاة والسلام أي عبادك أفقر شيء لها معبدة كانت فقير ترى فرمي صاحب منقوص أو كسيخ بشي خوي بك مزاني في قائلني في رازين لا مو كسخوا فرمي فقير ترى أو مروبة أو بشرة لبلو كو إمام عمر فرمي بابا الطمع فقر حاضر هركز توبة ما معبوي رازين أبوي ببشي إخوة حتى أبري فقير فقير إيشي بردواب كل هند يجالو تماعك إلى يتيه
1: وكو إمام علي فرمي الطمع رق مؤبد بقناعتي كويليتي شي بردواما أو أمر فيك أراد الله بعبده شرا جعل فقره بين عينيه حر فقير يا كادري بحشت لنا أخوات بقناعات نارازي أجد وقناعة بإيمان خوتها به توشي كفر ونفاق به قناعة بتوحيدها به توشي شرك به قناعة بمزوانيها بأخوة بيداوي بيستكا أمهم اللوتا كذل اللوتي خوة رازين يناش بينا به تجميل بو أخوة يعني نيزان يوجوانا دروسكا أحسن كل شيء خلقه جناب تزاني أجل قناعتي هبيت بأخوات زيناك قتلناك زيناناك دزلك أسباناك ظلمناك دروناك حرام ناخوا أجل قناعتي هبيت خويناك جي وهروها فيها يا برو حتش يدر دزور بيلي روز سرشاوي قلتوا شيب كين بوي بينام روشي بقناعات يكم تماشاي خوار خوتوكا لو رزقوا بركتي إخوة بيداوي انظروا إلى من هو أسفل منه بأمر بيت الله تماشي إخوة خوثو تماشي سلو خود مكة أقر وابكي أو كات أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم أو جاء نعمة كان إخوة بلا وزور بيو وبيش رازيت وزوجي سباز قزاري إخوائي تاتوانيت حصد عزتك عز من قنع ذل من طمع وكوثرا أويخ رازين يا ببرشي خوي خوي زليلك هاي تخوتو خو بو زليلك داوك الأخوة وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم ري اللهم قنعني بما رزقتني خوايا قناعة بيتي بو رزقيك بيت بخشيو بخوا سعيدي كل جبيلة فرمي ابن عباس من لخزمتي أبو مشان دان جار لبيني مقام إبراهيم وحجر الأسود هدس يبرزك بيه فرمو خوايا قناعة بيت بخشي بو رزقيك بيم ددي بباري رب لي خوايا بناقرم بتوم من نفس لا تشبع لنفسي شليسك بهيش تير نابت خواب نام عنده إيمان ويقين ثبت بخواب يجري بيت الدنيا وات شو أرشد أمر كراو لا خواب بود ياري كراو بكتب رزقه وأجله شون أجل دياري كراو رزق إيش دياري كراو أرزاق في أنصاف فني مقسومة خواب رزقه دابش كردو توزيع كردو نخا وخليشك كم يكاو نهل بهل في زور يكات ودلني أبا لن تموت النفس حتى تستكمل رزقها في عصام الفرقين أو هم رزقي بتو دياري كتاو حتى هم يور نقرين أمري لو أن أحدكم يشل إيوة هرب من رزقه كما يهرب من أجله أقل رزقك رابكا عفوا لا أجل مردن رابكا شون لا يعني لرزق رابكا وكو شون لمردن رابكا والله شون مردن إيقاتي رزق هر إيقاتي جايش يعني في غمر صلى الله عليه وسلم قل ما يجي بينيو أول ناو دسيبو هجاري هاي يكسر بيدا فرمي لو لم تأتيها لأتتك أقاتونا هاتايد أم خرمايه توبو هربو دهار بلايتو وما يكو من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق يكو شافعي فرمي أو رزقي خوابو من إدانا ولا قرائي زريا كاني شابي ما دم هم لحد ببهيما أقر زماني شم لبي قصبك ففي أي شيء تذهب النفس حصة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق يتخفى الله شيء بخو خو رزقي توزيع كردو خو أخوي أزاني سبحانه وتعالى بوي بقناعات بي ونخفت مخو فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء بكو إمام الشافعي فرمي بخو أنا فقيري هتاسر أنا دولة من يتاسر أنا خوشي أنا خوشي إذا ما كنت ذا قلب قنوع عند النيابة فأنت ومالك الدنيا سواب أجل خواني ضل شيء بقناعات بيتو خواني همو دنيا ليك أصلا بير كلا وخوي جورا حكيم نية خبير نية ناد بينية ناز يعني مصلحة دي تولد شيء أو أي توزيع كده وبوتو بحر ببيس دي توه بوتو زوز وشاك وشرط يجنيه إنسان مسلمان براسي هل باريها بخير به إن الله تعالى إذا أحب قوما يا أحب عبدا حماه الدنيا بخا خواهش شي خوش بيا دنياي كمات بو يبشا قولك قيامتي زور باتي لبل ور عزيبه ما قل وكفى خير مما كثر والها كم بي وبشر بكازو باشر لو يزور بيو مشغول بكات اگر نارازيت لشي نارازي لو خوايك لتوب رحمت ارحم الراحمين او ازاني هو اعلم بكم او دزاني توشي باشا بوش او دزاني امر سقيب وشوي بتوزيع كردوا
2: بوي بقناعات بدلنيا بخوا تعقيد كاتب هموش ان في اعطاء هذا المال فتنه وفي امساكه هر فتنه
1: خوا بارد بات يرتاقي كنا ليش بسنيته نشد ذات يرتاقي كنا
2: انما اموالكم واولادكم شيء فتنه خوا تعقيد كاتب بوجنا بو من علانه بو سامني بي بخشي همو او بهراني پی دویلی بلوکم فی ما آتاکم خواه دیوی تاقید آتکاته و به همو دو خود جاوازه کن مروف یک با خود دور گره لیسراف لفیس کلو و شربو و تصدقو و البسو بخون بناشن بپاشن ببخشن بلان فی غیری مخیلت ولا اسراف اسراف نکن زيادة الروي نكن وبو فيزي صار في مكان
1: الدنيا شد لا كم بيت والدنيا شي هالشيء كهبي شي لقى خوثابي هالشيء كي شهبي براستي أو الناهي نك تو حمو عمري ثياب خارج بي أم هم تكات دابينا كي بو كوكر دويا بارا أي أخوا كات الدداتي بشي أو تيا خارج كي يا أجد يا ركراو كوتاي بهاتو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجور يا كابو مشكي قالوا اسراب وغوزي او دو پردا جامبو كاتو حسيدك اما جورتين ربي سارز امام عمر ها في زياده خرب بس فالميوس يا عمر تي والله بيلي شي اسراب قيصرم كرده وان في الانهار والثمار لجورها جنجو باخو باخات وبرهمان توج رسول الله صلى الله عليه وسلم او حالكت فرمي عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة رازين عبي دنيا بابو أوان بذي قيامة بهم أوان قوم يكن عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا خلقان يكن خواي قولهم يهربان همو باداشي كاركان يعني لدنيا بيه بخشي لقيامة هيتش النية زوزوب شو لسال قبرة أمزان خلق شون همو يوكو يك مردنكي لبرو توش بقناعات به رازي بابو إخوة شکر حتی زیادتر بیه لیه پیشینه و زیادتر اگر اگر لخون نبیه تا توانی رفیق انسانی بقناعت بکا خود دور گره لوانی که بقناعت امام عمر فرمه لا تدخلوا على الاغنية یا على اهل الدنيا لروایتی دوم بو فإنها مسخطة للرزق رفیقاتی دولة من هر گورکان مکه اشیت اللہ تو بهزار حسابیقی او بدفتر حسابیقی شام حضر الدفتر من خواب زينش لا بروي تدر لي برا خواب يبرجع خوا شي فيها اي قال انا نبي نمشي بلا فقير سيك هزار كشي فيني دو صوفا جاي في هاي الاخوه بس يعني بس نياش كم هزار ام بي تاتواني كن في الدنيا كانك غريب باش تمشي ترى ناوشيك ولا خل شي وين نبي دلا بوش ملك ومال وسامانه وشو نخوشه تو غريب شي تو نيكك وقت دلي بي خوش بك فلاش ما كبا خوا أمره بفقيري تاقية كريته ولا ريتا ياسميني بدا والله ماني تاقية كريته هذه بزين حالة وكات شو أنا بي بلا صحابة فرمي إيما بفقيري تاقية كريينا وزور بقنا عاد بي بس كبدا والله ماني تاقية كريينا وكو عبد الرحمن يكري عوفا فرمي والله ترسعين تيا يادر نشت لبرا وهمي تاقية كريتنا ويبا همو الشيوية بوي بقنا عاد بي بير كريو آيا السيد ولدي آدم في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لشون جياني بسر بردو إمام عمر فرمي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه أخوة رجي واهب وأقام ليبو الزور جاء كما صمدسي بس كيو قلت ولا برسيتي من أقام ليبو أخوة أخر ما رقا كانش ما اندزناك وكما صمد بكاته قروي معيدي بيتيرك تخرمي رقا قوي فضلاء فرمي صحابة هم يوابوا براسي لو جوان ترقص كدايشي من دانا عايشة إنه ليأتي على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشهر ما يخبزون خبزا ولا يطبخون قدرا سين بخوا مالكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم جاري واهب ويقدان من لسد يكشو روش جن مجويشي دزنك وتوبيكا بكل يرو بيخوا نخوينا هاو سرك
2: و والله شتێکی نەبووە بیخاتە مەنزڵەوە و ئاگری بۆ بکاتەوە و بیخوە تۆ دەوڵەمەنی یا ئەو ابن عباس فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء أخوة قام لي زور بيشوكا في غمر صلى الله عليه وسلم هاو سلكاني ببيشيو سليان أنايو أخوتنا شكهيجنا بيخو يعني باب خير بيخ بس يدي كمان لبيشة تتابعني أخوة كريم بخوان ديزارن بيني عصب بطنه بعصابة من الحب أفرمي بردي شخص قصر معيدي لجرب شتو أنا كي أبوي خاشيش بين أزانت بوي معيدي بق بين أزاري قدي كم بيتولى برسا خو بخوا جاي كان دايشي من دانا عايشة لا يباس كيف فرمي عايشة والله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة سوين بخوا أجر بموي خدا حموشا حكانا بوكات أعطو نزيو والله لو كان لي مثل أحد ذهبا والله بهين دي أو شاخي أحد أعطون بيوهي من بينا يلم سير رجي بصلاة يبر حمي دابشا كان بس المسلمان أنا إلا ما قشتك بجيب يلم بوخوم بوي قرزيش يسرخومي بيسو كمو بيدمو أبو هريرة فرمي بخوا صحابة كان يجروابون يش لو أنا من بم كنت أشد الحجر على بطني من الجوع أخوا عشان دع جا بردي تعبت ما بقدر بستئير مو كذا برسي ما بو أما ما شعر سري برسيتي فضلاء فرمي بخوا كقامتك للركاتي دوما يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الجوع بخوا بياوي جورا جورا أكود يكسر بدنا يشتانو بهذا حن يرجعي بطاقة كان لبرسيتيا حسن البصري فرمي كان عطاء سلمان 5000 درهم سلمان الفارسي بوبوا سروشي شاري مدائن باي تكتكيش سراء كوانكي 3000 كسي لجي دستلاة أبو دستلاة داري وشهر أبو معاشقين 5000 بخوا فرمي معاشي لو قال هل كان زارك توزيع خلق اكرت وكان ياكل من سفيف عمل يده بخوا برنجي خوي شتي شي فاكر ده هل اوي بكاري هنا ابو ازو خو بخوارني خوي معلوم نار هاري امرهم يا بخانو رويا بسيارة رويا بشتي بيا معنا حسن البصري فرمي لزمان امام عثمان اشوم ما كان في اصلا دسم برزك دو برسخ فكاكو تو دس برسك تو برسخ فكاتانك شان جو سخف يا داود كوري قيزة فرمي والله ما لكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هتا زماني وليدي كوري عبد الملك ما بو پیجوه بيخنا سلام زقوب سوين بخواه من پیواه ما حوشيق و حوشاكي سيبا سيبو جورو بناكي شوار با پیانج بو شان متر اگا 29 متر شكور يدو صلى متر جمع نابتو بو يا سعيد كريم سيد فرمو والله وديت لو تركوها خواص قام خواص او مالاني كان سم بعده بو يحكيك هذا شويه سداني مالي بيغمر يكرد صلى الله عليه وسلم بيزاني السيد ولدي ادم ها مالك ايش المترة بس هي راضيه اوج يعني تي لبروا لك وتيالين ابي دولة من بقناعات به فقيرش بقناعات به هر دولار تاقی کرد نویا راضی بن ببشی خواه سپاس گذار بکن ناشکری و ناراضی ننوینن هر دوشان خواه نخن حرام و دولمان بغش و فیل و اتا دوائی فقیریش بسوال و ساقه و فیل و گزی الا این قناعتیش معنی تمالی نیه معنی دست وستانی نیه اگر صحابه اواب وای نبو هر مدینه دانیشن ام هم ولاته آزاد نکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وبد زینانی خون و آوات کانت رگی شرعی بگره برو سور بلا سر بد زینانی پشت بخوا بستا بيد صلات و دس وستان مبا چیش خوا سبحانه و تعالی بدستی خستی سپاسی بکل سری بباشی بزاره
1: تا اتوانی براوردی خود بکز مکه تو توی تنها ولا بیک و تلاب بری ناشکری نبی یزی ناشکری نبی یعنی ناشکرم یستا اولی چی اولی باب خواه سبحانه و تعالی مقدم و مؤخر او پیش شخا تو دو آخر دعی تو پیش شخا او دو آخر خافض و رافع هندگ برزکا تاقیه کاتو هندگ نزمکا تاقیه کاتو حمیل تاقی کردن ویا لبر و با قناعت من بمله شولاری خو من هبی قناعت من بزوبرگ من هبی قناعت من بمال و سامان من هبیت برای بیر کرده وگر برام برای آیا تو دولم فرق چیه هر وقت یک شت جل لبرکن هر وقت یک نان خوان هر وقت یک پلا ول پیکن قابل خو قابل شن قاضی تو شن قاضی او شن معیدیه تو شن معیده بی با قناعت بین با هوا سری خواب پیدایی اگر خواب برام برکت سامانی پیدایی تو جنی باشی پیایی که ی خودتون قبل تو بینی عمد بی. اگه برانبر منصبشی برزی پیدا و خوالش ساقی به تو آو. اگه برانبر فلاشتی خوا پیدا و تو منالی صالح و رکو پیجی پیایی. اگه برانبر فلاشتی پیدا و تو اگر لدنیا اوی پیش قصد بی توی لقیامت ها پیش قصد تو. چه عبادتی چی به تو بخشی و چه عقیده پاچی چه درجه برزی لكوتايا داوكينا يا الله يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان خويا قناعت من بيبخش باورس خيك بيد داوين يا ربي خويا قناعت من بيبخش باورس خيك بيد داوين يا ربي خويا قناعت من بيبخش باورس خيك بيد داوين لها مباركان يا ربي خويا بناغرين بتولى نفسي كتشليز بيوهرجستير نبي يا ربي خويا بخاتي اسم العظيم خونا وجوانا كاني خدواني دواين لكردين بهنيت وما بس شي خويا خويا خو با قايلي يعني يا ربي شفاينا خوش ياندا يا ربي اويش شو قلتي هي بشار سركا اويل هنا راحتك يا دربازك اوي بها وصل من دار بي بخش وشيتي بو صالحك يا ربي خويا ولات من بجي انا ربا باران شي بلزمي بخري ببركه بولات يا ربي خويا سلامت مانك لمرد وكان مان خوش با يا ربي خويا هاو كار من بيبو هذيك الشتو عبادتي باش يا الله خويا الدنيا ما لا بنرخ كي قيامت ما لا بنرخ كي بخاتي اسم العظيم خوت يا ربي خويا عاقبه خير مالكي يا الله بهشتي خوت من بنصيب كي التي كرايس زاكاني دنيا وناغور قيامت بارز لا مالكي امين امين امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

وادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: چند دقیقی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم با پیغمبری خواده و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريد ورزاي خوالي بي دجارت وكدلي؟ پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: پنج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارته لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي. پیشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رزاي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تانفیری نویش بکن لحوت سالی ده، لده سالی ده لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیاب کنوا. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خواي لبي ديار توكا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: او نويجي عصر بروا وك اووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. ام فرموده متفق عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي الله عنه بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نيجبو بهواشيو لسر خبرون ونيجو فلمكن چند فریا کوتن نهش بکن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایان توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داخی ایمان داران عائشة رضی خویلی بیل پیغمبر خواوا صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي: اگر خواردن دان راو قامتي نويش كرا لپش داد دست بخواردن بكن. ام فرموده پیش ابو بخاري يراويتي. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى:
1: بسراني خوشويست يستاش فرمون بانجي فيروزي عصر بجويري شار سليماني دورو بريد.
2: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان فيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشي كي تواو دروست باشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت ونوشي كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه پشوا مسلم گراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردره فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نيوشي كي با كومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتا هربا ورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پر وردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پيشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پر وردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواجب كومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارت وو داواي لخوش بنيان بو دكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويلي خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش كردن بكومال هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی را ده سرده تا و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابت وديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا.

أريد أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

العذاب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار.

وعد الله لا يخلف الله الميعاد.

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا

باسی خم فرق کردن با آرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبتي. واتا انس كري مالك رزاي خواي لبدله جاران گلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال ام سليم دايكم كاوسري ابو طلحي زربابن بو، گلي جار كدايكم سرنيونكي خوي نبوايا، گلي جار كدايكم لسرنيونكي خوي نبوايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسرنيونكي دخوت. رجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هات بمال من دايكم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسن یونکی دایکم خوت، چون به دایکم یانود ای ام سلیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتوب مالتان لمالی اول لسن یونکی تو نوستوا، فرموی جا ام سلیم هاتوا تماشای کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرقی کی زوری درداوا چوراوت سر پارچه چرم لسن یونکا، جا دایکم هکبکی کرده و شوشه کی لدر هناو او آرقی بشته هل دمجیو دی گوشی ناو شوشکانیو، جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخواکی را چنیو فرموی او خریکی چیت ای دایکی سلیم، دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی بم نالکان من ام آرقی تو کودکی نوا، فرموی پیکاوتا آفرین با خود. پیشوا مسلم گراویتیو برزن رون کرنو یک بو تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او دا چسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرق کردن با پاجمو شوینوارو آثاری پیغمبران و پیوچاکان کار رواو پسنده بمرجه او سرنکیشه بو هاولدانانو شرک بو خوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلق پیروزی ورگرتن لی. باب فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلى الغداة جاء خدم المدینة بآنیتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يجب أن يدكر إتر راجا كرانو أو كيشكان مدينة حاجته دفركانيان بأوك ودهنابوي أوش بومفركو بيروزي دستي بيادة كردن، گلی جار بیانیان زور سردیش بو بلام لگل او شاهر دستی دا کرد بناو او کداو نا امیدی نکردنو دلی را دا گرتن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن انس رضی الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزاي خويلي بيدله بچاوي خوم پیغمبرم بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياران خرمانيان لدابو هر تلمويك بردبوا ياران ديان قوستوو دكوت ناودستي يكي كيانوا. پیشوا مسلم گراويتيوا.
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبر رحمترین کسب و منالانو خاو خزانی باب کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بدلي كسم ندي وكآوا وك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزيبية وبخزانة وتي لقند لقندكان دور بني مدينة إبراهيم كري بيغمبر سلامي خويلة سربي درابو بداين كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دچو بولاي ايمج لخزمتيا دچوين مردي داينكي إبراهيم سلامي خواه لسر بي واتا باو كشيريكي آسنگر بو آسنگري دا کرد. پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدوش كدچو جورا و مالك پربولدو کلو بوشر

الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. واتا أبو هريرة رزي خويلي بدلي أقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسني كري پیشو علي ماجد کرد كا كچا زايبو كري فاطمة كشيبو رزي خوين لبه أقرعوتي دسامن دمنا لمهيا تا استا كسيانم ماجد کردوا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: كسي رحمي نبه رحمي پینا کرد. پیشو مسلم گراویتیو.

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه دوانگا برنامه دوانگا بنماکانی اسلام و مبست جوانکانی شریعت روشن دکاتوا ام برنامه بس لبابتکانی عقیده و بروباور اسلامی و بنما روشتیکان دکات لگو تشخص نسر آمان جو حکمتکانی عقیده و عبادت و روشتکان لإسلام دا برنامه دوانگا لآمده و پیشکش کردنی ما مصطفی طاهر کرکوکی برنامه دوانگا
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله هداية للناس سلام درود رحمات و برکات خوای گورا برجه بسر همولایک من انشاءالله خوش شویستان باسه که من باس عقیده لخوای گورا دعوه کارم ام باسه ببیتا تیشوی قیامت من زانستو زانیاری من زیاد بکات بو اوی عقیده کی پاکو بیگرد من هبیت و خواناسی چی باش بین ان شاء الله برنامه کم به ودس پی کم یک لو خواوستانه افرمیت الله ربی لا اريد سواه و تا خوای گورا جل جلاله پروردگاری منه خالقی منه خاونی منه او دمجانیت هر اوا اتوانی بمرینیت هر اوا پاریزگاریم لی اکات هر اوا رزقو تیشوم بودنیریت هل فی الوجود حقیقت الا هو لم وجوده حقیقتیک خواهی که راست و درست غیر او هیا طبعا نخیر الشمس والبدر من انوار حکمته خورو مانگو اوانا یچکن لا کارزانی خواکا لم گردونا دایناوا والبر والبحر فیض من عطاياه هموش چی که خوی دفرمیت زویم بو ایوا کردوا تا شوینی حلسو کوتو دانشتنو اسراحتو کار کردن ألم نجعل الأرض مهادا؟ أم زيوية موالية نكردوها كأيوة بطوان انتيايا هل سوكوت بك انتيايا بجين همو أو بيداوي سياني كمروف هيتي لهمو ناحية كانوا لسر زيوية بو ايوام فراهم كردوها مثلا نقل لسر زيوية بو نمونا او نبو انسان نيتواني بجيت اگر هوا نهاتا سر زيوية نما نتواني بجيت اگر اکسیژن نبوا نما نتوانی بجین لبروک ده فرمیه الم نجعل الارض مهادا بویا والبر والبحر فيض من عطايا امش بشی چیکیا شوازی کی دیکه لا بخششی خوای گورا بو ام ادمی زاده ک داواد لیکات عقیده و بیرو باورت عقیده و بیرو باور ربیت ک خوی پی رازی بیا ک الله جل جلاله أجاد فرميت الطير سبحه والوحش مجده يا سبحان الله بارندل أسمان والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه أو بارندانيك لأسمانا سربيتي خواهي قولناكا أويك بيان داندراوة تنك تواناي سربيتي كردنيا نيا وقتك موسى تولاي فرعون تي ومن ربكما يا موسى ها پروردگاري تو خالقي تو چيه ومن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدايت او طيران لاسمان خوي گورا بشواز يك هدايتي داون رنموي كردون كالاوانش خريكي بوخوا سلحانن خریکن تسبیحاتی خوا اکن بشوازیک اما و این من شیئن الا یسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبیحهم مالام اما شوازک نازانین اما للغه اوان تناگین اما لحرکات اوان تناگین که اگر حرکاتک تسبیحاتی تابیت اما لی نازانین رنگ لشتیگ لحرکه یک داوه ل حسو کوتی کانتی بگن که بوش بمروری زمان داوه اشتی بکات بلام اما نازانین او تسبیحاتی اوان چونه بچل لغه یکا هر هر حرکاتا یا اوتا وکو بلبولی اخوینن یا دنج یکا دره چه تا دره او دنگا لگل خوایا آشناییان دایما زیادکا و خوشویستیان زیادکا و بخوا سلحانیان زیادکات والوحش مجده وحش یعنی او درندانی ناو دارستانکان اوانش خوای گوریان لامزنه خوایان چنی قوتیانه یا هزاران و ملیارها قط قوتی خوایان لا اشکرایه کلوان با قوت را خوایان دزانن چون ایما نازانیم چون که للغه انتی ناگین اتمن و نازانیم چون تمجیدی خوا اکن چون خوا بمزن ازانن چون خوا لخوایان با بهیستر ازانن چون خوا لخوایان با قوت را ازانن چون ازانن خوا توانیت رزقیان بدد والموجو کبره او شپولی دریانه اوانش اوان الشواز يا كار تكبيري خو او موجا كزار واه خلق خنكنه دار واه سفينه غرقكات دار واه بيته هوي الفوتان اشتيك اماش تكبيراتي خواي خوين هي يعني خوا بمزنو غورا زانو اكو يمتون الله اكبركين اوانش بشوازكي خوين خواي غورا لا مزنو مزنيتي خوا هميشه لبر صاحبيانو مزنيتي خوا رنگ بي بدنگي شپولكا اشكرابكن والحوت ناجا حوت لنا او بحرا كب مزنترين مخلوقة خوا مزن خوي ما او مخلوقاش لتاو مخلوقاتي خوا مخلوق شي عجيب وغريب وقوري لنا او اويا اجيت تون ناخن شيت يا سبحان الله او هدايته ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يشك لشوازي جيانكي يشك لشوازي دفاع كردن لخوي اوش دورك لهداية هدايتي اوي داوة والحوت ناجا حوت ليه ايش بانجي خواك بمزني قوري خوينا نازيت نالي من طوانم او ما سبتو كان همي بخومنا اگر ايش خواه ليه رسخينا ياري ايش ليه بخوي دمريت خواشتك بلايكي بو نر امريت والنملو همشتا قوركان سبحان الله والنملو تحت صخور الصم قدسه عليا ميرولا ميروليك لجير بردي قوريك ايش تقدیسی خواهکات خوایلا مزنه خوایلا جوانه خوایلا پیروزه خوایلا بخشنده اتانی خوا اتوانی ام حفظ که خوا اتوانیت رزق بو امز بنیره لجیر ام برده والنحل یقذف حمدا فی خلایا چون هنجوی نکد درکات او حمد و سپاس گزاری خدا دکات که ام مخلوقی که مخلوقاتی که استفاده لیه کن و اوشتی که لما و درده چیتا دروا ابیت هوی شفا ابیت هوی شفا لعسل و کل فرموده یا هاتوا و النحل یقذف حمدا فی خلایاه و الناس یعصونه جهرا فیسترهم و الناس یعصونه جهرا فیسترهم خلق با اشکرا دروه یا معصیتی خدا دکن لخادو رکو نوا بقصی خدا ناکن بی امری خدا دکن با اشکرا بلام خواهی گورا سبحان الله ستریانکات دایند پوشیه عیب و عاریان نالی خلق بیزانیت بو تاوروانی اوان لیکه که بگره نوا فضحیان نکات چون که دروه کسی گلشتی که فضح بیه ایتر بدمی و اروات خواهی گورا بوی ستر ما نکات بوی بگره نوا بوانیه که پی خوشه که دو زاری که جواب که تو چون که ام زاری سطر که های زاری کش سطر تکم احتمالا صدان زاری که خواه سطر من که چی اتوانی بی بگه نبی سطری که نه کسب نتوانین بویه ما باسی ام خواه اکین او عقیده و بیرو باور را اکین کس خواه لکاتی گناه و تاوان و سرپیچی شا ایم سطر کت والعبد ینسا ربی علیه زاروه های مروف بندکان خواهن لبیره چیتوا خواه پیش جو اخن كأنه توبة استغفر الله نية يعني شيطان بشوازك لشوازكان فيل يعني ليكات أفرميت بعض خويك أما أمبيا مزنة أفرميت ليس أنساه والعبد ينسى ربي خلق خواكي منيان لبيلتي بربردقار ما خالق ما كالله جل جلاله هو بلام أفرين ليس أنساه من واني مادام لخوا حاليبو خوام ناسي من لبيريناكم هميشا لبرتاوما بوي هموش تيق لم قردونا دلالة لسر قوريو مزني خوا هالا بولي والله أعلم نازم شوارا سيا أفرميت انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة أفرميت سيري أو درخت بك أما بووي هميشتو لهموش تيكا بود دركويت دسي خالق هيا خواي قورا دستي هيا اللي دروس كردني أمشتانيك اللي دورو بشتي أميا أم درختك أبينين لسر زادة كان كما شاء الله ما شاء الله كين آوداني هيا شاركا زوان بوا بم درختانا تو سيري درختك بك بك وقتي سيري درختك كي بالي كسيك چاندوتي دستي خوش بيو خواز زاي داتو خواي قورا موفقي بكات بو كاري زياتر و خزمت كردني خلقي خومان زياتر أفرين بو خوي بلا ما فرمي تو لو درختي كتندراوا فرمي انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة أولقوا قلاو اشتاني كبلاو بوتوا تنزوانا انسان كسير يكاد يكسر آرامي بودل يديت كيف نمت من حبة اما تشون لم تووا او هاي لهاتوا راسي يسي اما درختي ديني بلا هر تووا لأصدكي تو يكهاتو بوتا ام درختا اما اگر دستي پر وردگاري لقلانا بيت اگر خواه لگر موسر ما نی پاریزید اگر خواه زرواهی ام بی آو بید وکو ایما اگر بی آو بین امرین لفتره اکی زمانی بس او زرواهی زیادترش بی آو بی خواهی گورا واهی دایتی داوا واره نموی کدوا خوی آگا داریتی افرمیه کیف نمد من حبت لمو بو ام درخت جوانا لا توکوا تون آگا داری بیست زرو اما تو یک اسینین ابی خومن بچین بلام هندی شته خو کس آگای لینی خوی اسین درید خوی گور خوی ایکات بلام توش بیچینی هر خوا لجیرو آگای لیتی تو مجرد لسر و آوی دیتونه علی گرما و سرما و شتانه بیت اماش بوده تا سبب یک بلام اصلا که خوایه اگر هموش تکانو که خوانه بیت هر نابیت نابیت او درخته کیف نمد من حبت وكيف صارت شجرة توم بو ام درخت جوانا ام قلايانا ام بالا برزيا ام شواز جوانا ام سبري هي ام استفادي بو انسان او كي اما هل يمجين لو درتيت او كي اما ايدين او هل يمجيت اما همو يقورينوية همو من يكين همو من اصلك اوي همو من ابيت بو خواب صلحين اوان صلحاون ما هو تو لي اما كتاو من بوان اكويت هر لشه و شکل ظاهری که ابی بزنین خالقی که امیل رست کردوه خومن نین الله جل جلاله کیف نمد من حبتین چون بوا و ها او انده جوان بوا و کیف صارت شجره فرمی ذاکه او چیه آگای لی بوا او چیه وای لی کردوه ذاکه هو الله الذي انبتها ذو قدرت مقتدره او خواهیه که امیل آگای لی بوا چون که بو خواهی که زور توانه داره توانه خواه به حدوده چون لیس که مثلی شیء او ها توانه اویش هر به حدوده ذو قدرت مقتدره وانظر الى الشمس التي جذوتها مستعره سیری ام خورب که جاران هندی شد ایسته هیا اوانه یعنی زنی جاران یعنی نگیشت بونا او شوازه پیشکوتنی امرو خلق پیشکوتوها که اتوانه اشتکه هم دوزه تو اشتکه هم دروز نکل اصلا دوزینه و اشتکه یا جاران خور هر شوازی خوره که خوی جوان بو لیو داره چو او گرمایی ابخشی روشنایی ابخشی بمرو فکان دوهش آوابو حتی بعض یک خلقی نفام هبو وین ازانی که خور خوی خواه تو با استغفر الله چکه یعنو که بیانیان حتی داره چو دعا انا كردوا باران و بزانا شوازيك عبادتي ان بوي اكيد بو يدرتيت كدرت سو ابجا يواران كاواب نوك بيالي نيته وعازز بي اليمان مثلا عبادتي انا كد بو يستيم حتى لو كاتانيه كخور درتيت حتى كخور برز بيتوا ستوار متريك انسان نابيت نيش بك لو كاتانا اما كاتانا نيش تيايا نابي بكريت يوارانش بهمان شوا يعني أو دوري شاركك طبعا لدواء عصره خوي جائز نيا أجر إلا حكسيك فرزكين كردوه لأن السنة جنية حتى كخور أو أبي قرصك يعني واتا قرصك لي ما أو أبيت لبروا فرميت وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة قرمائي روشنائي همو دنياي داقرتوها من ذا الذي أوجدها؟ كي أم خوري درس كروا؟ خوخوي نيا طبعا استغفر خوخوي خواني أنا خير أم خورة قورية أم خورة مزنة شندها بعضي كلا ملايين عرزكي أم قورترة من ذا الذي أوجدها؟ في الجو مثل الشررة وكو بشكويكي آقر آقريكي بلي صدار لو آسمانية دائما هستي بي أكي بروجوكا أو كلي مش أوابي لشويني كار هي بس لا إما أوابوا لا إما ناكرد بستوار ساعات الخور هبيت ناكرد لبروي جيان زحمت هبيت أفرميت أما تشيد كردوتي أم خورا كأيو خليكن خورا كأبرستن كأيشك لمخلوقاتي خوا زنديك لزنديكاني خوا زنديك لزنديكاني خوا أفرميت ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة نعمتكاني همو دنيا داقرتوا أو خوايا أو بروردقارة بوي خوا هموشتكي اهتمام بيداوة عناياتي بيداوة هموشتكان يعني أمي ساني كدرس كردوا همو موجودات شي لبيناوي أما درس كردوا لموجودات غير إنسان وإنسانك كوتمان هموشتكان لبر خاتم إنسانة هموشتكان بو خاتم إنسانة درس كردوا همو يعنيش فاعل يكا درس يعني كردوا أوش شيء أو فاعلة قاصدة ويستي هيا و ايويت درستي كردوا زماني درست كردوا مكاني درست كردوا هموي حيواني درست كردوا نباتي درست كردوا جمادي درست كردوا هموش تانكا يعني اجلكان او جوجايك العز الزبيه يم استفاد لكن بهموش وازكاني او بردوشتانيك هيا او بارانيك دا ابزيت او ربارانيك هيا او بحرانيك هن او اغريك هيا او هوايك هيا همو اوشتانا همو لبينام انسانيه اوان هميان بوخوا صلحاون هميان لجنديتي خوا درناتن هميان لجنديتي خوا درناتن بويا كوختك إمالين ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أنا هموي أمتك أو بالن دوشتان ربكو إيماوك آجالا كان درن دكان هموي أمتن بلام أصلك هموي لبيناوي أم إنسانا درست كراوة بوهي أما بانجي يكتريا كين بوهي تأمل كين بوهي أمشتانا كأدينين مزني خوا أقا سرنز بدي أفرميت إيشاق لو خطيبة بارعانا أفرميت الوليد من أبكاه يعني كي أويا كمنالك لزيقي دايكي درت يتدروا دس أكاتا قريان كي أما تون زاني بقريت تون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ديارة سرمايتي ديارة قربايتي ديارة أوكاتي درسي برسيتي البحر من عطاياه أم بحرها همو إلى بخششي خوايا النحل من هداه يعني أم ميشي هنجينا خوايا هداي داوك أم كاربكات أفرمي أنت تو أي إنسان من خلقك شيتو يدرس كده نابيت لخوت أها أفرميت وفي أنفسكم أفلا تبصرون والله أجر كاتش باش إنسان لخوي بنو أريد بوي درك هيا كخوايك مزن هيا تو شد رستي كده أمهم أجهزة جانت كهر شديك هر جهاز إلى جهاز كاني لاحي مادية كات بارتي بو معنى وكان شنك معنى وكان الناكر درين ملام ناحية مادية كانت تنزي كت نينوش كت دانيا كت قجت لوتت تشاوت همو أمشتانا أفرمي أنت من خلقك بمشي وازا جوانا من شق سمعك كيواي كرت جود لشد بيت أمشتك جود ليبو ليه تيبقي وبصرك كي أمتاوي دوابيت أم همو عادة سبويمة تو كاميريا كديني رسمك جوانا صدر ما شاء الله أكي بخوا جوانا أفرم بوي درسي كروا ومن صورك امشي واز جواني ام استكامانا كسمان لهينك خما نارازينين شوازك جوان بسرسرا ناروين بسردسا ناروين بسر ام دلاقه اروين قاتكان هنگاو كان حتى كسي نختك خوي لرويشتنا كي خوي ناشريم كال رويشتنا بيلين اصلوانيه وی پیغمبری خدا ایمد که وقتی روشه در ریوه بسکینه و افرمید حتی اگه تون با مزگوت عجله مکن بسکینه و با ویقار برون چون که خواه توی درست کردوه با شوازه جوانکه تیگ مده ام تصویره ام شوازه من سواکه فعدلک چه توی ام شوازه شکل جوانه الله لله فی الافاق آیات للاو گردونا خواهی گورا دیانو صدان شتی جوانی هیا بو اوی خوی پیبدو زینو بو اوی بو خوی بسلحین بو اوی پیاوی چاک بین وی افرمید تأمل تر الدنیا الدنیا کالخیالی ومن فيها جميعا سوف يفنى امانی که هموی باس ما کرد هموي أروى باسي جكبكا أفرمي ويبقى وجه ربك ذو الجلال هموي أروى تنيا الله نبيت أمين يتوى بوي أفرميت السماء بغير عمد ببيك ولكا ترونها من رفعها أقر هاي بيت يمن هاي بينين أقر نشي بيت هر دوشيان يعني أوتي يمن هاي بينين كولكا كان تاي سربان توان هاي بينيني أو كولكانيني يعني أوتي هر نيتي السماء بالكواكب من زينها كم آسمان جوان كردوا بو أسيرا وو ثريا جوان جوان يعني آسمان الجبال من نصبها كم كواني كردوا بميخك بو سرزوي المريض من عافا كم خوش سارة سركات بو أميد منوا يا خواهي قورا لقناها كان من خوش بيت عفو من بكات لدايكو باوك من خوش بيت باور مانو که او پروردگاری همه که او اتوانی لیمان خوش بید که او اتوانی صرفی نظر لگناه کان من بکات اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ذاتي كي وهاي قرتوا روحم بفداي او شاهان شو رش دين قدم بوسي قداي او بيخد مبئي تربة اميدو بتماي او نايت ولا كرسري دانا ودليمن.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع يوم شومان سبارد بفرورداء لإسلامه لهم منهجك تربوية حول أدري كو إنسان وافر ورد بكري لدوار روجة بتواني ناني خوي بياكا لدوار روجة زلري نبي زياني نبي بو قلو نشتمانكي أوش هدفك زور بيروزة هدفك برزة إسلامي بيروز لو هدف زياتر حول دا لو هدف زياتر انسان بيغاتي كبريتيا لا جيبجي كرديني پيامكي خواهي قبل چونك ازاني انسان لو زياتري پيه كا زرر ندا لكومل بلكو سود ببخشي با قومكي خوي با كومل قاكي خوي مسالي تربيج لمنال ودس پيه كا اسلام زور بقولي مسألة تربية منال تخطيطي بو أكا هشتا منالك لدايق نبوة إسلام وتخطيطي داناوة بياو لسرچ أساسي هاو سري خوي بدو زيتوا وآفرتيج لسرچ أساسي هاو سري خوي بدو زيتوا بياواني داناوة إسلامي بيروز الله آفرت دخوازري للاين بياو بچوار سبب يان اويا لبر جوانيكيتي يا لبر باركيتي يا لبر عشرتو كسوكاريتي يا لبر دينكيتي حديثك بيغمر اخوة افرمي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. توي مسلمان حول بدا خاوان دينك هل بجيري چونك او اساسا او مبدأ او ناقر بلام پارو پولك بلام جوانيك لواني لشاوروجيك نميني لواني لتنچركيك بتقينوي منجلكي بخار بتقينوي غازيك او جواني نميني او ساكا او خيزاني كدروز بو بي لسر اساسي جواني همي هلوشي بلام كالسر أساسي دين بو أو هلناوش توجيهش أدابة بكتشو بكسوكاري كتش كتكيان ندن بهرش كسي أفرميه صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه دو مجداني بو كتش بو كسوكاري كتش أقر يكيك هات رازين لديني رازين لأخلاقي كتكتاني بدني ديني وتنيا نوتوا كتكتان مدن بيكي خاوان دينا بلام حسودة خاوان دينا بلام دلي بيسة خاوان دينا بلام رزيلة مسألة أخلاق شتيكي زور زور أساسية وابي لو كسا متوفر بيه لقل دينك دينك عرزم كدن بتنيا كافيني هروها توجيه دابا هردو كيان تزوجوا في الحجر الصالح يعني ببنا هاوسري يكي كالخيزاني كواهاتي بدايكو باوكاكي صالح بن چون شير دراو بو منالا او هاش مبادي و اخلاق دراو بو منالا چون كدايكو باوكاكا صالح صالحيتيكي خوان داو بو منالا او هام همو تخطيطا اكا اسلامي بيروز بوي او منالا چاو بكاتو لخيزاني كي آسودا چاو بكاتو لشويني اكا كآماده قيم ومبادئ تياور قدي أما لما بدأ كاني ترى أمشتن بديناكي أنجا إسلامي بيروز التزامات داني بوباكو دايك برامبر بمنال عرزم كردن لدرسي كي بيشوا كيشتا منالك لدايك نبو خواي قورا كرامتي بيداوا خواي قورا ماف ادابه من الله هشتای لدائق نبو میراتی برکه هشتای دینی نبینی با التزاماتی باوکو دائق اوه که ناوی جوانی لبنین التزاماتی باوکو دائق اوه که او دائق شیر بدابه من الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لشويني كترا وحمله وفصاله 30 شهرا. التزامي كترا وياري لقال أم من على بكري. في غمر إخوة فرمين صلى الله عليه وسلم من كان له صبي فليتصابى له. أو من على كي باري لقالك. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام روايات كرا وك زماني مباركي در هنا ابو حضرتي حسين اويش بالاماري داوي سويتي زماني بقري او هياري لقلا كردو انجا هروها لو التزاماتنا ماتش كرديني منالا بو ماتشتو اجرو ثواب الدزكية انجا لماتشيشا عدالتها ببين منالك ومنالا منالا سي ماتشي بكيتو منالا دو ماتش قناح باربي في غمر اخوة امر من بيكا صلى الله عليه وسلم لماتشيشا بيك ساني بكين فرقني لبينك سوكرا منال زور حساسة دلي لاي خوية من ادواي فاشان الرواية كراوكا بياوي قناوي الأقرع بن حابس بميواني هات خزمت في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر جلو كاتا حسن حسيني ما جكر فينا خوش بو وتي يا رسول الله من دم نالم هيتا إسا كسيان ما جنكر بو فرمي من چي اللي أبكا مقر خواي قورا رحمو بزي لدلي تودر هنا به روايات كراوكا في غمر إخوال نيجي نيور روح نيجي عصر نيجي مغرب شندين جار روايات كراوكا أمامي كتي زينب كتي زينب كتي في غمر صلى الله عليه وسلم هاتو لعاني نيجا في غمر إمامة أود جلكاني راكي الشواب زانا بيوتوا بابا قولا يا رسول الله بزانا كي بيوتوا زور تقول أبو في غمر إخوال هالي قرتو خسوتي باشيو إمامي جبو يما زور بمان منال نزیکی بر معلقه به تو خیراز لیکی لین پیغمبر که من معلقه خلق تو خصیت فاوشی و لعانی نیجا روایت کرا و که لنیجی جمعه و توی آن یا رسول الله اطلت السجود ای پیغمبر اخوا سجده که زور دریج بو چی فرموی او کرم اشارتی حضرت حسینی کردو هات سر ملم منیش حزم نکر عزیتی بم سجده کم دریش کرد حتی خوی طاقتی چولا چو ایمان بول نیجی جمعه اوها اسلام فرمان کم معمال بکین لگل منالا چند پیوستی با خواردن هی و بشیر هی او نش پیوستی با یاری هی و پیوستی با رحم و بزی و ساز هی من لا یرحم لا یرحم پیغمبر خواه فرمی صلی الله علیه وسلم او رحم نکا بخلق خوی گورج رحمی پیناک انجا برزان مسئله بکارهنانی تندو تیجی بر راست کردنوی سلوکی منال ایشه که زور خرابه چون که دو احتمال هست یعن او منال شخصیتی با قوته یعن شخصیتی لاوازه اگر شخصیتی لاواز بی و تو دائما قوتی لگلا بکار بینی و لیدانی لگلا بکار بینی اما نیتر لاوازی اکی او منال بیتا ترسنوک بو جه بجه کردنی کاری خوی اتر درو اکا فیل اکا اگر هاتو شخصیتی شی با قوت بیتو دائما تیهلان بکارینی عنف بکارینی بر راس کردنوی حلکانی او بیت انسانی که متمرد چاو قایم بی تمرد اکا ضدی خوشی نکرتو لدوار روژا ضریبکی باکو دایکا کئیدن هر و هالو التزاماتانی با کودایی برانبر منال قد درو نکن لگل منال قد وعدی دروی ندنی فی غمری خواه صلی اللہ علیه وسلم آفرتی که بینی ما مشتی داخستو کرکی بانگا کالی ورا امشت دیمی فرموی دست بکروا دستی کدو خورمائی کی تیابو و تی اگر او خورمائی تیانا بوایا بدرو حساب بولای خواهی گورا نا بدرو بکری لگل منال انجا علماء کان فرمون که منال اگات التمنی تمييز تقدير كراوة بسياسالي بجوري زيركي او مناله يتر كتمييزك او مناله ابي فيري اصولكي بكن لقرآني بيروزا بيلا استئذان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايو الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم سيكات دياريا كقرآن فيروس كاتي إسراحة كاتي جلدا كنينة بيش نيجي بيانية باش نيجي نورو إسراحتي نورويا لقل باش نيجي خوتنان أما اعتماد كات السر همو خيزان النظامي أو خيزانة شونا كاتي إسراحة كان لو كاتيك إنسان عوري دركوي او منالا فيركا لخوي وخوي نكا بجورة لدرقا بدا داوي إذنيبكا أم أصولة واجبي دايكو باوكا فيربك منالا كي فيركا لو تمنى كاقات حوصال أبي نيجي فيركي مروا أولادكم بالصلاة لسبعين حديثي بيغمان صلى الله عليه وسلم هروها التزاماتي باوكو دايك وفرقوا بينهم في المضاجع كاقانا حوصالك تشكر لا يكوننون بل يقنكون بجيان كانوا أما واجباتي دايكو باوك بعض يكس بهوي قرماوة إتد عوري خوي درخاو بناو مالا أسورته لبردا من على كاني أوشتيكي زور زور خرابة أما ضدي نظامي فروردي إسلامية أنجا آدابي عامة فير بكري ريز لقورة ريز لباوكو دايك ديانتي فير كري وردة وردة ماني بشانه يها الله درستي كردوه ميويك بدرختك وها الله درستي كردوه امانه اچيتا سيستمي مقدساتي مناله او تيغناتش بينه چن بيرو باور ريتريبو بامشته مقدسه باور بخواي گورا چون كلا فطره يا هي كرتي بيشو باس مانكر تو اوها بي پروردگي انجا مسلي پروردا أركا قرسكي لسر باوكو دايكا بلام أركي كيتر بشي كيتر لأركاكا لسر شاني قتاب خانية راست باوكو دايك آقاداري همو قوناغا كاني پروردي أو منالن بلام ما مستال لقوشي كيتر وتماشاي أو منالاكا علاقي أم منالا لقل منالاني ترا قوشي جيرا يا تعداكا يا تشاكا يا خرب ما مستال إيزاني لبرأ وهاو كاري لبين خيزانة ولبين قتابخانة كاري كيزور فيوستا مسألة إعلامي شمان هي إعلامي تشاك تلفزيوني تشاك برامجي تشاك أو نيتر أو منالا جوانتر پرورده أبي وتمان خيزان قتابخانة لقل إعلامي ريكو بيكا علمائي وزانايني بلين دارو الناسي علم النفس لزور بحوث يانا اما جابو اواكن الين زور جار دنيكي بقوة يا ديمنيكي ناشرين كار اكاتا او منالة چندين صال لبرو يو اغا داربن جاري فيشو چند منالك تندر كردو ليرا قناحتا نگا تو هاتوي بو عبادت تماشاكي اسمو خرافو بو انسري منال مخلوقيكي زور ناسكا زور حساسا أبي بجواني معملي لقلابي أما وضعي يابوچوني إسلام برانبر بمنال بآور ريزي لبجيري بلام كأروي تسر أم جيهانا أخباري منال أخويني توا لتقريريكي يونسيفا هلأ استا 200,000 منال چكي بشانا ويزور بيان لأمريكي لاتيني بو شر بكاريانين 12 سال 13 سال 14 سال 200,000 منالي أوها أما بشوكترين رقم لسريلانكا أفروشرين لزور ولات إيشيان بيكن لدوانزة سالي أوه چون 18 سالك داوي ليكري إيشكا 8 ساعات أوها 8 ساعات إيشيان بيكن لبرازيل منالي تريان بيكوجن حماي بازاريان بيكن لچين سفري كامبون باس كردن وتم قانون که لچین دانشتوانی شارکان نبیل منال زیادتریان هبه و دانشتوی دیهاتکان نبیل دو منال زیادتریان هبه بعضی کس حزکا منالی زور بیر ناچار او منالا کردائیگ بیر نتوانه تو ماریکا نتوانه بی بابو خسخانه بی کتی نتوانه هویه کی بودر کار نتوانه بی خاطق قطاب خانه نتوانه با هوی او حصیه کی خواردن زیاور گری أما أنا همين محروماً أو منالانا محروماً لبسيطرين ماف ما في تداوي ما في خويندن نو مليون منالي اهاي انجا لزور شوين بو خرابة كاري وكاريانينن احصائية كي علي 3 مليون بياو لأوروبا حزب الرابواردني جنسية كان لقل منالي وردة حتى برادريك بيج موديل لدانيمارك هاتوا علي كتيكي كرد شيريني ناو بتكولانا ديار نماو دواي كان روجي لزرفي زبلا دوزيانتو دواي مدة تحقيقات مجرم كيان قلت كابراكي قورا أم شيرين 6 سال فاحشكي لقلا كردو كشتو شيتي 3 مليون إنساني واهي لو أوروبا أما النظامي بروردي لأوروبا أنجا بنسبة خيزانة سيستمي بروردي لإسلاما بيغمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي يعني برئيس ترين إنسان لا إخوائي قورة كي باي زور برزة لا إخوائي قورة لأستي خيزانة أو كسي كزور خير أدابة كسوكاري أو كسي كزور خير أدابة خيزانة كي وبمنالكي خير يعني كي خيري مادي من هي يعني سرفك على سريان خيري معنوي من هي يعني وشي شيرين يعني الروي قش يعني أدب واحترام لقل منالا يعني كات كاتي شان بو دابني اواني هربل فاريكي داونتي او تواو خوي ليرني نه خير ابي خوشي لقال يا نبي مصرفي شي امكان روي خوشي جبي لقال يا چه زياتر لوا خير بدات اوانه لو پاي برزلاي خوي گور اوها اسلام تماشاي مساله تربوي اكلنا او خيزانه لدروي خيزانج لكوملدا چه باشتر لكي ترازوکی خوای گور علی چی کی نفع زورتره بو کوملکی او برسترو ریزی زیاتره لای خوای گور خیر الناس من نفع الناس خلق مجتمع چی لنیوجو روجی منو تو اکا چی استفاده گکا امیلته لتسبیحات ول شونیوجی منو تو خلق کرداری اوی خلق خیر کردنی اوی خلق نفعي أبي براكانم أوشتكي شخصية أجر سوابي خوت ورقري من أم لاني تسبيحات وشد كم ناكمو بس باسي ملد كم ملد استفاديك الراستو خو ناكالما ملد بيوستي بتصحيحة ملد بيوستي بخير كردنا ملد بيوستي بآودان كردنا ملد بيوستي بهمو جوري يارمتيا كرد انجا بيوركا من أويكا خير الناس من نفع الناس كي نفع زياتر بيبو قلقي خوي او نيتر او ان ده خيري هي او ان بلاي برزلاي خوي قبل ارحم من في الارض يرحمك من في السماء رحمك بخلقي سر ارز خوال اسمان رحمة بيك كواتا عكسكي اگر ورقري رحم بخلق نكي خوي قبل رحمة بيناك اما نظامي تربوية لإسلام او ها اسلام تماشي وضعي تربوي أكاد مدحي بياوي كان كل لاي بيغمر صلى الله عليه وسلم قلت يعني ما يا رسول الله بياويك معنى لديك إخو معنى بشو نيجكا وبروج بروج فرمي أي كي مسؤولي إخوارنيتي أي كون نان أخوة فرمي أن كل نان نتكفل إطعامه همو من ليبرسراوين كفالتي أويكين هر روجي مال إخوارني بو أنيري فرمي كلكم خير منه همو تان لو باشتنو اسلام علي اوكسي كتيكلا بيبا قومك اخوي وتحملي زياني ان اكا خيري زياترا لو باي برستر لو كسي كغوشجيره وتيكلبا خلقنا به حديث كافر ما المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم جاء برزان مسألة رحم بزي مسألة أساسية لتربية مسألة سركية بغمر إخوة فرمين لأمج خالك لدستور تربوي معنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولا أمتي مني أفرمي أو كسي كرحم بزينب بمنالان معنا والرز واحترامي نبي أبو جبر كان لأمتي في غمرنيه صلى الله عليه وسلم. أمر رحمه بزية لقال أمر رز واحترامه لقاري أوروبا وأمريكا باكور وباشور نماوا. برادر يك وابزام لي رشا لأستراليا وهات وتوا ألي لأستراليا بلاماري أفرددن بو فاحش أفردك راك على دستي بياو راك أن بدوا توب ونية منعي أو بياو نبكي محكمة أكري أجر توب شي دفاعي لي بكي شون كالن توب بوليز نيت أو غيرتو أو مردايتي كالناو إيما هي اللي بينا معو ناتشار أفرد سبرايك هلا غري بو او پیاوی که پلاماری دای گرسینه دسی پیانه بو لوتی بو بنجیب که بتوانه راب که لدسی او برادره فرمیه لم بینا قانونی در چو افراد ممنوع او سپرایی پی بی حالا چکو پاش ماه زره ریال لسی او انسانه او انسانه او سویتی پلاماری با برادره اشتی که بو جرام ماله لسوید لبرنامه کی تلفزیونیه و تویانه چک چیک باوکی پلاماری ادات بو خراپه کردن تلفون من لگلاب که لما وی یک ساعت 10,000 تلفون کراوه او نظامی تربویه لغرب او نظامی تربویه لای اوان ایمش لدستور کان مانا آیتی که پیروز افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ناو نتورا قالت بيا كردن أمانها مي حرام لدين إيما كز قالت بكزنك كز ناو نتورا يعني لو لم شوانا أفرتك تلفونك عليه کرک من کجراوه ایمش خواناسیم جلی رش من لبر نکردو کتی دراسی و خلق گلتا من پیکالا ایلوان ریز لمردو که نگرن ای ریزی مردو با جلی رشا ای امد دای کتی یعنی زوخم نخوا هر وها بر ریزان ام دینه افرمه لدستوره کتره والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبو فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا او عزيتي ايمان نار بدا جن بيا بياو او ببهتان يكو بجناحك كبيري بحسابا لكبائر كبائر او جناحانا كبتوبي اعتيادي ناصرته كوتاين ب بدرسكم بدستورك اخلاقي تر دستوري اخلاق بمحاضرك وبدوان تواونا بي باوكيك وكوريك هجرتي أنا كل مكوب ومدينة بقنا شاروشك كيف يغمر صلى الله عليه وسلم مفرزيك لمفرزكاني كفر أم باوكو كوريقرت زانيا كأمانة برو مدينة أرون قومي خوش يانن قومي خوش يانن أقر بيان جرنو بزور أزانن كلا شويني كتروا أرون بيشيان كوجن قومي خوانن كسوكاري خوانن ملتي خوانن هاوزماني خوانن بلان بويان در كوتوه كشوان كوتواني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دروناكن وخاوان پیمانن وطيان بستو مانا محمد لشكريا كو اكاتوا نيازي شركي هي لقل ايما پیمان من بدني لو شرابش داري ناكن ايمش برالاتانكين باكو كروتيان پيمانتان ادينيه تان دفرمون برون ام باكو كرا قيشنا مدينة لكاتيكا في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم سيصو سيانزكا سيبوكو كراوتو بجنجي بدر وتانزان مهاجركان سيانزا صار في غمر هولي دا سيونوكا سيبوكو كراو لقال اهلي مدينة وديهاتو املاو اولا سيصو سيانزكا بستو تانه و همو خیانو تانه لمیا جوا که امانی دست برس کرده و قولی برس کرده و عباکی اکو تخواری ابو بکری صدیق حالی گرتو ای خسته و سرشانی ای یا رسول الله بسا امانا اپارای و لخوای گوره انتهلک هذه العصابت لا تعبدو فیها خوای گوره ام جماعت بفوتین نا پرستری لسرزوی لو كاتك بيويستي بها مكسيك أم دوانا هاتون إيمان دارن كبوي عن جرايا واي بيغمري إخوة إما هاتوينو هاتوينة تخزمت تو بلام للرقاتو ششتيتي وابين بيمان ماندا بالقريش كافرانا كبجداري أم جنغانكين فرموي امضيا إليهم عهدكما پیمانکتان برن سر لگل یعنی لگل کافره پیمانیان بستو پیوستی به همو کسی که رسول الله و تی بجدار مبن لشرکا لسر پیمانی خودتان بمینو اما اخلاق اما لچه دینی که اما هی لچه بیرو باوری که تراشتی آوا اخلاقی برز هی خوای گوره لقرآن افرمی یا ایوها الذین آمنوا اوفو بالعقود كعقد يكتان كر كفيمان يكتان دا بزمان يا بايم ذاكردن اتربي بي بنصر زور لو كسانيك لخارج يا نوالي ما ليش تشكينين علين هي كافرة او زور غلطة خوي قورا فرمي اوفوا بالعقود كتو تشوي تولات يا كوا لاجئ سياسيت لاجئ انسانيت بهجرتشوي بحجتي تشوي تو نانو او هي اولاته استفادة ليكي أبي بشي تجير ياساي أولاته أبي الرئيس لقانوني أولاته بقري علماء كان أفرمون علماء أمسر دما ألي أو مسلماني كأجيت ولاتي كي بيغانا أقر بزاني أو كسي شان بشاني أوستي لمركزي إسلامي كاو بيانت فرزة لقلياتي أقر دلنيابي ضريبة نادا أبي بشي شكاتي ليبكا بل أم برادرة ضريبة نادا أبي مسلمان أو هابي تو پیمانه بست ولا قلیانا خاضعی بو نظامی اوان سیدم حضارت برزه سیدم ادب برزه اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزان خوشويستان، في خوشحالم كا بيوي برزو خوشويستا جمو لبرنامكتان برچاوروني بو باسكردني هنده مسائل ايماني. عزيزا كان كساني كان كا دجمناتي ديني خوا كان زور جار خوشيان نازانن بوچي هو كاريك رنگا هبو بيلجيان يانا ام نعمتي كخوان اردوتي ام داعينا كام لايك كخوان اردوتي كهمو بواري كي قرتو توا كما يسر فرازي الدنيا وقيامتا كابري اي كي بعسي كركينا وني لهب بو اوي لقبك بيبلين ابو لهب اخر نقبت تو تشقان زانجي كي كلعقبك ابو لهب بي. ابو لهب او بر لعنتي خوا كوتو او بو حالا لنا وتشو كدجاتي ديني خوا كردو اياتي لسر هاتو تخوار وخوي وخيزاني وبكافري سريناو اما نقبتي ودجاتي كي دينا براستي كرنغ خوشي نزاني بو كنت هبو ديار لو باسيانا كزور دجمناتي ديني خوا نكر جا ام كابرايا كركي انيري بو خارج بو اويكا ناوي خوا فير نبيو اسلام هيج نزاني بلام ويم كورونا ويم كرو الله خوي جورا ديارا إرادة كي بنوع كي تربو بارو ظروف كي رخصان كركي لجياتي ري تشود بكري ري راستي قلت كري راستي قلت خوا هدايتي كخوا هدايتي حتما باوكي بيوندي بيوكا ولقل باوكي اقصا كانا او بو ماي هدايتي او باوكا نقبتي كخوشي نيزاني بو دجمناتي ديني خواكا دعا او ك مسلماني كي بوبا مسلماني كي ملتزم خوي وكركي اكجاري عراقي بجهشت برادر كتير هلا سليماني كاتي خوي كرفيق ما مسمى لا مسابو ما مسمى مساجرا وناي ما مصادقه اما مصادقه كي ابو القيادات حزب الشيوعي وكومونست كانوا امانه ام برادر كتابي نوسي لباري الشيوعيات وكتابي ترجمه كردبو امانه دو كرهبو هر دو كركينات بو روسيا د صلاتي هبو دستياروي بو وي ناي اخوان زانو ناي اخوا فيرنبو بلان بقدر إخوة أو دو كري لدروا مسلمان بونو وبون با دكتوران هنا وبون با مسؤولي دو مركزي إسلامي أم دو كري ككاتي باو كانت أتشن بول أتشي بولايان لو أوانش قصي بو كانوا أبناء ماي هدايتي باو كان كاتي أبناء ماي هدايتي يعني باو كان يتوبو سليماني ما مسمى

0: ذكركاني ايواران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل، رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا.

0: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: محمد.
1: دلائل النور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتظهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان، وتعاقب العصران، وكرر الجديدان، واستقبل الفركدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي

الأجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنما بركاتك سرمدا وأزكى تعياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة الربانية واسطة عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبودية والمتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية القليلة.

وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون، فغفل عن ذكرك الغافلون، في كل طرفة عين ألف ألف صلاة وسلام. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية، من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت.

والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار، ومظهر الأنوار، ومركز مدار الجلال، وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي، وكن لي وحزني إليك مني، وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي.

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعلى وأزكى وأبرك وألطف.

بحبيبك لا تحول على عبدك بحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع.

آل صلواتك على حبيبك رضوانك وغفرانك وجنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز

أحيط فرياض الملكوت بأزهار جماله منيقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة

في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. فاجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته.

صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك.

0: عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات.
1: اللهم اجعل أفضل صلواتك وأكمل تحياتك

صاحب الحظ والكوثر والشفاعة في يوم الحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على

العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم

يا خير الحافظين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه.

أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك،

أغثنا يا مغيث أغثنا برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير.

والحمد لله رب العالمين. يا نور الأنوار، يا لطيف يا ستار، نسألك أن تصلي على

المطر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلت الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام.

ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله.

0: برنامه پیامی نور پیامی نور زنجیره برنامه کی ایمانی محرابی مزگوته برز دکتر ابراهیم هرشلی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پیامی نور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حمد وصنا بخواي پروردگار كجاري كتر لجير سيبري پيام نوري پیغمبركي لما على بيروز ذكي خوا كوي كردينا و خواب لطف و كرمي خويل الرج قيامتي شا لجير سيبري عرش رحمتي خوي آوها كمان بكاتوا و اگر لدنيا شرفي بينيني پیغمبر اسمان پی نبرابه خواي پروردگار لخودا ولا رج قيامتا با نور و بدر جمال او پیغمبر شاد من کا و بدستی مبارکی لآوی حوزی کوثر بنوشین انشاء الله. ایمان داران خوای پروردگار هر پیغمبری کی روانه کرده به الا شمشمک ورکانی

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

0: برنامه پیامی نور پیامی نور زنجیر برنامه که ایمانی محرابی مزگوته برز دکتر ابراهیم هرشلی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پیامی نور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حمد وصنا بخواي پروردگار كجاري كتر لجير سيبري پيام نوري پیغمبركي لما على بيروز ذكي خوا كوي كردينا و خوا با لطف و كرمي خوي للروج قيامتي شا لجير سيبري عرشي رحمتي خوي آوها كمان بكاتوا و اگر لدنيا شرفي بينيني پیغمبر اسمان پی نبرابي خوي پروردگار لخودا ولا روج قيامتا با نور و بدر جمالي او پیغمبره شاد من کا و بدستی مبارکی لآوی حوزی کوثر بنوشین انشاء الله. ایمان داران خوای پروردگار هر پیغمبری کی روانه کرده بی الا شمشمک و رکانی روج و نوری هدایت که هرگیز خوشان لروناکی نایا روبروی او پیغمبرانه بونتو و بدرویان خستونتو و این کذبتا فقد كذبت رسل من قبلك وهر پیغمبرك هاتبه إلا دجمناني أو پیغمبرو پیام ورسالي خوا هزار ويك سكايتيو ناو ناتوري سوكيان لبو پیغمبران درس کردوا سلامي خوايان نسد به كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين خوي پروردگار أمانا بو چي بو پیغمبري خوا باس أكا بو أوي دلمان دوا گوركي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم آرام بكاتوا كأميك هاتو ترغيتو لسوكايتيو آزاردان و اشکنجدان بسر همو پیغمبر اکا هاتو سلامی خوایان دست بی بلام اوی که جیگه سرنج لیره دا هر پیغمبر اکا تک ناو ناتو ریان بود روز کردون سکایتیان پیکرابه او پیغمبر بخوی پارزگاری لخوی کدو و ردی گمان و قصو قصلوکی خلکی داوتو خواه لباثی حضرت هودا افرمه قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة أو بيغمرة بخوي ولام أداتا ودفع لخوي أكا قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين بهدي أن أود تؤلي إنسانك بعقل سفيه أي شيء فرمو ليس بي سفاهة من بيغمبري خوام خوامني روانك دوبو إيوه بحضرتي نوحي أن أود قال الملأ الذين من قومه إنا لنراك في ضلالة تذر قمراي أي نوح أو بيغمرة أولو العزمة بخوي نفاعي لخوي إكر أي فرمو قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين بلام كاتيك مشرك كانوا بيبرواكاني مكو قريش سكايتي ببيغمر أكن ناونا توري خراب سوك ادنا پالي ام پیغمبر عظيما خواي پروردگار با پیغمبر افرمي ليان گره بخو ملامين ادمو خوا بخوي ولامي او کسانا اداتوا کسوكایتی با پیغمبر اکی اکن صلى الله عليه وسلم وقالوا ائنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون اما واز لخوا كان ما بيرين لبرخاتر شاعر كشت خوا ولامين اداتوا بل جاء بالحق وصدق المرسلين
2: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون خواب في غمرة فرمي أزانين توزرني قراني بوهم آذار أشكن جو قصو قصل وكان يدي تفالتو فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين ورسالة وبيامي خد بقينا إيما خمان لحقي سكايتي كركان دين خواف المهي ليان قرر لبو إيما أما وعديك إخوايا لبو بيغمركي هركسك سكايتي بكسايتي أم بيغمرك كرد بيه سكايتي بنبوة معجزاتي كرد بيه نيتي خرابو بيسي بقبرو روزي مباركي بوبي سكايتي با سنة سيرتي او بيغمر بوبي صلى الله عليه وسلم خوي پروردگار بخوي كفيلي اويا كسوك الرسواي بكاو ولناوي ببا امامي بيهقي امامي ابو نعيم بما نقريته و ك قريش كان لبناي كعبة كوبونا ولا بيني خويا انا اوتيان ام جاره محمد هات درو بونج لبناي كعبه اروين وها وها اكينا ابي بيكوجين واخوانا كي لبيني خوما انا توزعك فاطمه يكتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كتوليك تازا بيغي يشتبو قيلم هوالبو بقريانا وتولاي باوكي انت بابا اساق يوم ليبو باسي كشني توي انا كد والله لبيني خويا انا اخوانا كيش انا باش كردبو كاغر توبك جني كتشن مشتيان اكوي بيدنا بن مالي بني هاشم وبيغمبري خوال اخويني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا فرمي اي فاطمه اوم بوبيره دزنيش يغرتو بيغمبري خوا تشريفي شونا قريش كان ابن عباس ايجرتو همو اوانيك برياري بليني كشتني بيغمبري خوا اندابو لاستي سامو غوريو هيبتي بيغمبر سري انداخس كسياني انتواني سر بس كنو بيغمبري خوا نزيق بو اليان مشتي خولي هرقتو فرمي شاهتي الوجوه ابن عباس فرمي والله اوي لو خولي بركوتبي او رجا هرهم يان لغزاي بدر اخوا لنا يبردنو رسواي كردن بيغمبري اخوا صلى الله عليه وسلم لها مكسك جري اتربوه زباني لال ابيو لال بي او كسي ببيغمبري اخوا بلي نيويرا ولا سردمو عهد مكيا بانغواز اشكراكا اما قصي كسيك كناخي تعفوني كدبي وقنيبي واخوا بزباني خوي رسواي اكا اصلا لفقه دعوو لا دعوي سري بيغمرتي انا قيشتوا دعوي سري بيغمر بيغمر اخوا ها ولا كاني اشار دا ولا قريش كان اجنا هر ليا كم روجي اخواك كدبي بيغمر يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر بيغمبري اخوة صلى الله عليه وسلم اگر خوش شارد بيته ولا قريش كان لبر اوب وجانها ولا كاني بپاريزي وهروها خلصو كوتي بيغمبر تشريع لبو امتكي بو اوي ايما رابهين لثر اوي كم مباشري اسباب بكنو احتياط بكين لا اشو كارا كان مانا تهورو هلا شيء بكار نهين جاني خمانو دورو بركش من بخينا بترسي عطبو عطيبا دو كري أبو لهب هردو كان زاواي پیغمبر إخواب صلى الله عليه وسلم پیشوه إخوابك بپیغمبر پیغمبر إخواب رقية و أم كلثوم هردو كان مارك أبو لهب هات لا عطبه كري وتي ناو چواني من لناو چواني تو حرام بي اگر نروي كشاكي محمد طلاق نديتو سكايتي پیناكي عطبه خوار رسواي كد هات لا پیغمبر وتي أي محمد من بروان با ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين كي تونية فيك كدنا وشواني بيغمروا وبرشاي بيغمروا صلى الله عليه وسلم بشرمانه رقيه كتي بيغمر اخوي اطلاق دا بيغمر اخوه زور ايش بيغي فرمي اللهم صلت عليه كلبا من كلابك اخويا صقك نسق كان اخوتي برا وانك ابو لهب لسر سفر بو شام بدور بركي اخوي محمد دعاي لك الرقم كدو اخو اغات لك الرقم بي للرياغاتنا صومعو شويني خوا پرستي راهب يك شول يمانو ابو لهب ايود اغاتان لك الرقم بي الرقم بخنا سري سرو سري كلو بلو رايخ كان شو خوای پروردگار شعری کی روانه ک درنده کی روانه ها دن کدن کبونی همیانی ک تا وک گیشت عتبه و چنگلی دالت دم چایو خوای پروردگار رسوای ک ابو لهب امام پیغمبر صلی الله علیه و سلم ک همو رجک پیسایو درکو دال هناله بردم درگای پیغمبر دای انا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب امام طبري افرمي اخوي تعالى ابو لهب بن خوشي عدس لنا وبرد كنا خوشيه كعرب زر لي اترسا توشي نخوشيه كي وهابو او نخوشيه ابرا بلا ابو يوا سيرج مردبو بوني كدبو كسنه وران زيكي بيتو بدارو ببد رايان كشاو تعالى كان بو هلكن دو خسانا ناو تعليك كبيغمبري اخوا اي فرمو هيچ كاتك بقدر او كاتانا اذارم نششتوا كلكاتي موسمي حجا اقرام خم انا سان بتيرا وبقبيل كانا ابو لهب امامم اهات اي يدخل كنا بالراي بينا كان ام برازاي من دروزن وكذاب هيك كاتي بقدر او كاتا في غنبر اخوا افرم صلى الله عليه وسلم ايش في نقشتوا امامي بخاري مسلم بمن اجرنا ورزا ورحمتي اخويا لسربي كبياك كي نصراني ايماني هنا هات خدمتي بيغمر بقره وآل عمران الى بركه فاشان بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم كردي بكاتبي وحي خوي تصور كان آل عمران وبقره الى بره ولا خدمت بيغمر ايا كاتبي وحي بيغمر صلى الله عليه وسلم بلا ام هل قرايه واه جارك يتربو بديان وبنصران إنما الأعمال بالخواتيم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا شيخ حسن بصري باسي أو بيويان كد كل حديث في غمرة هاتوا آخر كسل جهنم دي تدروح شيخ حسن بصري دس بقريان كد فرمي خوزق أو نفر من بمائه وشان أي إمام شون تمنى أكي كسيك بي آخر كسل جهنم أمينيت وخواء ذانت شان هذا طال دوزق أمينيت فرمي أو كسه بس نيب إيمان رويشتوا يقين هيا بإيمان الرويشت تنك أجر بإيمان الرويشت بإخوائي بربرجار هش كسل جهنم درناه يعني ناي خاتبهش اللهم كي الله إما بإيمان الروين بويا إنسان دائما بفقرته الأخوة إخوائي بربرجار شون رجعي مزجوته هدايته نور وديني في غمري نشان داوين بإيمان إسلامتي وبمان جني بإيمان إسلامتي وبمان بريني أم في أواجه الجرايا وا بويش ورانا وستع دس كده تانا وتشر وقصي سك وتنب في غمر أيوت محمد هيش نادان تنها أو أنا نبي كمن بومن سيوته أم في أو مرد شال عن بو هل كان شالك قبرك فريدا كسكار يوتي عن محمد ها ولا كان محمد بتزيوه هاتون دري عن هنا وشنك هل قرأت ولدين محمد بدين محمد رازين أبوه جارك يتر قبلك قلت لي عن بو هل كان أم جارش قبرك فريدا يوا فلفظته حديث سكال البخاري هاتوا جاري سهم قبرك قلت لي عن بو هل كان دو ام جارش حرف ريداي و ان جا بو ياندر كوكا اميك بسر اما هاتوا ايش هيك كسيكني لو نوا بو خوراكي جرو جانورو سغو غرغو شقل خاي پربرگار اوا هاريس وايك منافق هم جارك لما جسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يختلج بوجهه امام بيهقي روايات يا كاك پیغمبر اخو قسيكد شاوي أقو تشاندو دمي لارك دو قالتي بقساقاني في غمرك صلى الله عليه وسلم كخواي بالبدقار هرشيتون لو كسانأك كبچاو بزبان بليو لراندنو بلو جولاندنو بچاو جولاندن سكايتي بخلق أكن ويلو لكل همزة اللمزة خواي بالبدقار فيري إمي كدوة كأمن آسائشي نفسي ودروني هج كسك نشيوينين تنانر كاتك الرئيكين بنرمونياني الرئيكين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا نابي بريك دنكت آذار دلو دروني خلقي بدي حتى اگر بومزقوت شهاتي زاند دواكوتي لجماعات بيغمر أفرمي فعليه بالسكينة والوقار بو شنك تنرويشتيني إنسان إيمان دار دلال راوكي وتشويشك أخات دلي خلقي وفلانك بواب ليهت نا آراميك دروني لدلي خلقا دروس أكا پیغمبر فرمان اکا تنانت لا خلصو کوتو ریکدنش معنا ایما امنی نفسی خلقیو دورو بری خوما نشوینین پیغمبر اخوان صلی اللہ علیه وسلم کبو منافقی زانی فرمی کن کذالک دی یا اخوه هروابی او منافقه حتاوکو او رجی مرد بی او ای دا صلاتی خوی بی ولا ارادو دا صلاتی خوی بی دائما دمولوتو چاوی اجولان حتا او رجی مرد هربو حالو سرینا یوان اواني كسكاياتيان بكسايتي بيغمر كدوا صلى الله عليه وسلم من شنمونيكم بكون منها البجاردوا اينا زورن لا كتاب حديث يكانو زانايان كباسي عن كتوا خوي پروردگار بيغمري پاراس لپلاني دجمنان والله يعصمك من الناس وهر كسيكي سكايتي بيغمر كدبي خوي پروردگار انا كفيناك المستهزئ بلام دجمناني ام بيغمرو حاقدان بيغمر تنها بورانا وساون لحالي حياتي بيغمرا سكايتي بيغمر بكن صلى الله عليه وسلم ياخد هول لنا وبردني بيغمر اخوا بدن لحياتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم بل كل باش وفاتي بيغمرش حاقد بون برامبر بروزو قبري بيغمر صلى الله عليه وسلم شنها جار بيلانو هولي رفاندني قبري بيغمر اخوا عندا وسكايتي بروزي بيغمر وبقبري بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم ابن الأثير ابن جبير مقرزي بمان أجرنو لصالكان بينصدو هشتاو شيا لسردمي صلاح الدين أيوبي سركديك صليبي هبو ناوي رينو رجنالد بو زور حاقد بو برامبر با پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم شن كشتيه كي جنگي دروس كد كومل سربازي روانا كل رغي درگاوا بو اوي هولو پيلاني او بدن بغنا مدينه پیغمبر بدن بثر مزگوتی پیغمبر وقبر مبارکی پیغمبر اخوا جستو لا شی پیغمبر اخوا هل قرنوبیبن لمتحف کان داینین مسلمانان بپاره نبی بو نبی برون زیارت پیغمبر کان بکن صلی الله علیه وسلم صلاح الدین ایوبی کا بم حوالی زانی لشکری کی بریکد بسر وکایتی حسام الدین لؤلؤ لماوی پینز روزا قران انت خستن صد او نکستان لی بدیل گرتن بلام رینو اوریجنال تواني درباز بيه لدسي مسلمانان و هالهات قرائي وبو قلائي كرك لشام بلام امسر كده صليبية بمش كستا قورا تنبيه نبو حصا قوتيكي بيكي هنا بو ريقا قرتن لحاجيان و ذيارت كاراني مال إخواه مزقوتي بيغمر صلى الله عليه وسلم هركسيكي بقر تاياسو كاياتي بيأكد بي اوت بمحمد بيغمر اكد بلي بابي بهانات صلاح الدين ايوبي كبم حوالي زاني زور ايشي بيجي فرمي والله اگر بيقرم ابي بدستي خم لنا ايوبا بم لصالح بينصو هشتاو دوي هجري بو بينصو هشتاو سي هجري لا شري حطينا خواي پروردگار او سركوتنا قوري دابا صلاح الدين ايوبي او ابو رينو رجنات لقل باشاي قدسا بديلي جيرانو كوتنا بردست صلاح الدين ايوبي صلاح الدين ايوبي رضا ورحمتي خواي لسر بيه بشمشيرك دايلة بيني هردو شانكي فرمي ها أنا أنتصر لمحمد وأما الله سر بيغمرك صلى الله عليه وسلم مشركو بيبروها كان بوشي هول الرفان ديني لا شو جسي بيغمر إخوة داوة صلى الله عليه وسلم سنك دائما وايا تماشي كعب وقبر روزي بيغمر إخوة كدوة وكو عموديكي كهربائي وكو وزيريكي خارجي فرنسي لو تيكي مشهور يا وتويتي كعبو قبر محمد وكو عموديك كهربائي وهاية يبعثان الجنون في رؤوس المسلمين مسلمانان شيتكا هيجان عاطفي وروحانية دروسك لنا يا مسلمانانا بوي أبي إيما إيش بكين لثر روخان دني كعبو ورفان دني جستو لا شيء محمد بهن بو متحف اللوفر أوان شيت نبون كاتك مسلمانان ين بشيت زاني وك كاتك اجينا مزغوتي بيغمر وقبري بيغمر يخوا وروزي بيغمر يخوا صلى الله عليه وسلم او شيتيك بس المسلمان دي لكاتي زيارتي بيغمر بريتي لو تام تشيزو لذته ايمانيه ك دسي اكوي كاتك اروات خزمتي بيغمر واذاني حاله باخك لباخ كان باش ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بيني ما لكم كإثاء مرقدي بيغمري ليا جستو لا شيء مباركي بيغمري ليا لقل منبركم بيغمر فرمي باخي كلا باخ كاني بهشت ومنبري على الحوض حديث إمام البخاري روايتك منبري من بيغمري خواه فرمي لثر حوزي كوسرها شيتي إيمان داران أو تامتشيج إيمانية كلا زيارتي بيغمر دسي أن أكويه پیغمبر اخوا فرمی من جاءنی زائرا لا تحمله حاجة الا زيارتي كان حقا حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. إمام دارا قطني أم حديث الروايتك هركسك بيبو زيارتي من تنهام بس زيارتي من بي هج ما بس يكتري نبي أو أخوابي ويستيك الدول أثر من كلا رج قيامتها شفاعتي ببك من زار قبري وجبت له شفاعتي لحديثك إمام دارا قطني روايتك دور رزا ورحمتي إخوائي لسر بي يما كأغينا خزمتي روزي في غمر واثانين بخزمت بيغمر اجين صلى الله عليه وسلم ما مال لقى القبر اناكين بو يا قاضي عياض لكتاب الشفاء نقلي اكا افرمي كراهتي هي بينا فسند بلي ولا زيارتي قبري بيغمر مكن نخير بلي زيارتي بيغمر مكن صلى الله عليه وسلم شنك ايما زيارتي كسك اكين سلام لبيغمر اخواك سلام لكسك اكين كجيل سلام مانا ولا من اداتوا من صلى علي سمعته هركس سلام لمن بكى جمليتي ومن صلى علي نائيا بلغته هركس أقل دورة وسلام ليبكى خوي تعالى كم الملائكة دانا وأما ملائكة وفرشتانا سلام صلوات أمتك ما جينا ببي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم أمقصي ابن تيمية عليه زر للسلف وأولياء صالحين سلاميا لبيغمبر إخواك الدواء السلام عليك يا رسول الله بم جوية جوية لورامكي بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم. إما ما الله قال بيغمبرك أكين كأحياء في قبورهم يصلون بيغمران زندون لقبر إخوانا نوشكا إما برامان بشهيدة كان هي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون فلو باي شهيد ببني بيغمران ودسيان كوتوا سلام إخوالا بيغمران به إما كاتك سلام لبيغمرا كين وأزانين أم بيغمرا كاتك كوفاتك دوا جستو لا شيء شون بو آئثا لمرقد روضي مباركي خوي وكو أورجي وفاتك دوا جستو لا شيء بيغمر إخوة آوها آي إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صحابة كان في غمر تونة خزمتي في غمر قسان لقل في غمر أكد صلى الله عليه وسلم. ابن أبي شيبة وما نجريته وحافظ أسقلاني لكتاب فتح الباري بسندك صحيح وش كصالية كري لها ولا كان كرد أستدمي حذت عمراء في أيك هات خزمتي في غمر هات خزمت مرقدي في غمر قلت يا رسول الله استسقي لأمتك ما صحابي في غمر قال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا داوي باران كلب أمتك تياتون أمتك. ابن حجر الأسقلاني فرمي حاولي بيغمرة نايو بلالي كري حارسي مزانية هندك كس تعصبي منهجو بربا وراكي خوي جاري وهاي وهاي لي أكا علي أميك أم صحابك ديوتي أما وسيلي لبوشك شنك بيغمر مدو علي يا رسول الله ولحقيقتي حياتي حقيقي برزخي بيغمر إخوة تينا قيشتون صحابي بيغمر إخوة مشركة أقل صحابي بيغمر إخوة مشرك بيه كي إيمان دارا لباش هاولاني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أم هاولا خيو بيأكو لخوا بخزمت بيغمبر إخوة قيشت فرمي ائت عمر وأخبره بأنهم مسقون برو مجدب در عمر كوري خطاب كأميري إيمان دارانا كخواي برورقا باران تنبو أباريني خواي تعالى باراني باراندو فرحاني وخوشي كوتناو هاولاني بيغمبر إخوة. إمام قرطي البي لتفسيرك يا إمام نووي ابن قدامي مقدسي بما نقرنو ألين كابرايك هاتا عربيك هاتا خزمت مرقدكي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لسردني حذت عمرا وتي اللهم إنك قد قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ها قد جئت مستغفرا ذنبي ومستشفعا بك إلى ربي. أقر إيمان داران قناه تاوان بكن بينا لايتو توب كانت كاكار بو أوي الأخوة دوابك لو قناها كانت خشبه لوجد الله تواب الرحيمة أي خوش يستخوة توم كدت كاكار لبو قناها كان عطبيهم حكايات أقرأتو فرمي من خوم بياكو لمزقوتي بيغمر على أخوة بخزمتي بيغمر إخوة قيشتم فرمي ألحق الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له مرو أو أعرابيك إزاهات برو خوتي بيبقين ومجدو مزقيني بيبدك أخوة بالرقال لي خوش بو صحابة كان في عمر كري عبد العزيز قاضي عياض بما نجر يتوا بريد أنار لشام وبو مدينة بيغمر صلى الله عليه وسلم بو أوي سلامي بقينة بيغمر هج إشي قتلين بس سلام لپیغمبری خواه بگین صلی الله صحابه کانی پیغمبری خواه لدور و بخصوصی رویشتن به زیارتی روزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کبلالی حبشی لپاش وفاتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حضرت ابو بکر داوائی لیکر کبانگ بدا بانگی دا که گیشت اشهدو ان محمد رسول الله پی تواو نکرا چون که اوارات و لکاتی بانگدانا بدری جمالی پیغمبری خواه ببینی لمالی خوی بیت مزگود پاشان داوائی اذنی کل ابو بکر صدیق فرمی من ارم بولات الشام فرمی لیر ابمین را بانگ من بابده فرمی اگل بر خواه منت آزاد کردوا اذنم بده اگل بر خوش من آزاد کردوا اوشتی کی تره تو شام دو سال نهاتو بو مدینه ام حکایتا ابن عساکر بو من اگررتوا بسنده کی جید و امام سبکی لا شفاء استقامه بهمان شو بو من روایتکا و ابن الضیاء و امام حصنی و کمال الى ائمه گوره ام حکایتا اگر لخواه بخزمتی پیغمبر گیشت فرمي يا بلال ما هذه الجفوة بو أدور قلتوا الأم بنا يا زيارة مانك يسدن مانك أو شو هل صار لخو للشام وبريك وبو مزجوتي في غمر كيش تمرقدي في غمر بجريان وا دسي بجريان كده حذتي حسن وحسين هاتنا مزجوت ما شايان كده بلال حبشي عن بيني بجريان ودسي عن كده ملي يكتري تكليف عن لبلال كده كباني بياني عن بوبتا بلال إيش لبر خاطري تكليفي دور ريحانة كي في غمر صلى الله عليه وسلم دسي ببان دان كده كوتي الله أكبر مدينة بيغمر لريوا جنوب يا وهات ندر ووين زاني بيغمر جنوب وتوا صلى الله جنوب يا وجوره بتشك برو مزجوتي بيغمر إخوة هاتن أما دني بلالة أما أول رج قرانية كبيغمر إخوة لنا يا نابو حذت جبرائيل هات أخوار وحدة أبزي حذت بلال جارك تلك جيشت أشهد أن محمد رسول الله بي توا ونكره ناتواني بانج يك تواوكا كبيغمبر إخوانا بيني صلى الله عليه وسلم بيتا مسكو أناسي كريم عليك فرمي هيت روجك مدينة آوها قرياني تينا كوتوا أتوت أو روجي بيغمبر إخوة وفاتك صلى الله عليه وسلم إما ما ملا لقل بيغمبر أكين صلى الله عليه وسلم ك سر روزو قبري بيغمر بريتي لمهم أرواح باكي ملائكة وفرشتي إخوة كإمام دارمي لسننك يا بمان أجرت وما من يوم يطلع إلا وينزل 70,000 من الملائكة يحتفون بقبري ويضربون بأجنحتهم ويصلون عليه فإذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم إلى يوم القيامة هم رجع حتى هذا الملائكة دا أبزيت سر روزي بيغمر قبي صوزي بيغمر صلى الله عليه وسلم حتى هذا الملائكة بال لأدن وصلوات لدياري بيغمر إخوالي أدن صلوات تا إوارا وجبي حتى هذا لتر دا أبزيه تا الرجي قيامت كي يكمين كسك هل أسيت ولا قورا كي خوي بيغمر صلى الله عليه وسلم فإذا يخرج رسول الله بسبعين ألف من الملائكة يزفون لبين حتى هذا الملائكة كاستقبال في غمر إخوائك أن كاتك لا قرأك الرأس أو يتوه بويا إمام مالك أفرميه أدبر أمبر في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لحياة مماتا شون ما ملا لقل في غمر أكين صلى الله عليه وسلم لحياة أبي آوها ما ملا بكي لخزمة في غمر ومرقدي في غمر دي من يكي زور ما يني قراني أبي نملة تلفزيون كانا عمر كاران وزيارة كاراني مرقدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك أغنى واجهي روزي بيغمبر إخوة أغنى ثرنج بدن قشتي خريكي موبايل رسمك أما خلافي أدبه أما أوانيك أم هل يستخلصوا كوتانيا للرؤى دا أصلا لمقامي بيغمبر وروزي بيغمبر تينا كيشتو تخوة أغنى تبقيت خزمة بيغمبر أو آخري ترقالي موبايل ورسم قرتنا بي بأو بري خشوع أوه صحابة كان سريان بزنا كدوتو لو خزمتي بيغمبر بزاني ما ملا لقل كياكي أبو جعفر منصور قاضي عياض وما نجرته بإمام مالكي فرمو فرمين باشا من كزيارة بيغمر بكم روب كما قبلية روب كما بيغمر وتي وكيف تصرف عنك وجهه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم بل استقبله واستشفع به مو بشتع لك إلا بيغمر إخوة هو وسيلته يبيك لتكاكار بيغمر قوري ياخد كعبه مقص إمام مالك رضا ورحمة إخوائي لبي ابن تيمية نقلي أكاك هندك لعلماء كان أفرمن أقل زيارتي بيغمبر إخوائي بكنابي كيتا بيغمبر إخوائي صلى الله عليه وسلم وهروها أدبر عن برب السنة في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمايشتو سنة كاني في غنبر وشيار بن بيدار بن نيكين النكتو بو في كنين ودم تقي في غرمكين إمام طبراني لأبو داود السجتاني بما نقريته وقاله نفديك من لقلا أبو نختيك خوارو خيوتو ناملتزم بو باس يم حديث كراك في غمر إخوة أفرم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ملائكة بالي خير رأى خالبو طالب علم بو أوي بسر يابروا قال لي أوي بقالتو ووتي والله أمن بزمارة دملا في الله وكان بالي ملائكة برين دارك الإخوة يبرورقار قاتشا كاني قوش كردو خور أخوار دي أو قاتشاني الرأس نبويوا حافظ العراقي لكتاب طرح التثريبة بمن اجريته و افرمي بيارك ام حديثه الى باسكرا بيغمر اخوا افرمي كبياني حسن لخو بيش او يدزنيش بغرنياش بخون دستان بشورن شنك اي و نازانن اين باتت يده دس لك يبو او يج بقالته و اين باتت يده انسان بخوي دسي هالك يا باستهزاء وتماشى ام فرمايشتي بيغمر اخوا فرمي كبياني حسن لخو تماشى اكا دسو پنجكاني هاله پاشي خوي هرچی هولی دا لکاپی و نیتوانی لیکات اتا وکو توبی کد که گرای و داوی پشیمانی لخوا کد خوای پرورگار دا سکانی لیکد و لپاش بویه لتعلیقی لثر ام حکایتا افرمی ینبغی للسامع لأقواله صلى الله عليه وسلم ان يتلقاها بالقبول و دفع الخواطر الرادة لها بو پریم الكتشی و فرمایشی پیغمبری خواه ورگری وألا يضرب بها الأمثال نيكات النكتو بيكنينو دمتا قيبي قرمكا والأدب مع أقواله بعده كالأدب معه في حياتي أدب لقل فرما يشتكاني بيغمر ووهاية كأبي لحياتي أشون أدب لبيغمر كي آوها أدب لفرما يشتي بيغمر يخو أبك فرما يشتكاني بيغمر هناسي بيغمر صلى الله عليه وسلم باشان لكوتايا دعاء كافر مي إمش أم دعائي حافظ العراقي أخوانين وإكينا كتائي باسو درس كمان فنسأل الله أن يحفظ قلوبنا من الخواطر الرديئة ويرزقنا الأدب مع الشريعة المطهرة باطنا وظاهرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور أبصارنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وبركاته عليه. فيقول عليه الصلوات والبركات: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. مسلمان برزكان براو خشك إيمان داركان سلام ورحمة إخوائي مهربان برجة بسرتانا وبسرمانا أمر فيك وأتينا خزمتي باسيك بواريك تر كأوش باسي نعمتي زبانة وآسواركان زبانة تبشوي أريني تبشوي نريني برزكان زبان كبريتيا للاي ايما لم باشا قوشتا لم همو قسو باسا لم همو توانا لم همو هوسوراندنو جموجولا لم همو كارابونو فعالبونا ام زبانا اكيكا لنعمتكاني پروردگار اكيكا لخلاتكاني آسمان خواهي قورننو مخلوقو جانداركانيا بمروفي بخشيوا بو کومل مبستی گران قدر و پیروس که ابه ایم ایماندار لو بوارانا بکاری بینین نابه لبوارکانی تری خراپا بکاری بینین که بیت مایی لناوچونی سر و مال و جین و دین و جنگی دنیا و قیامتی خومان و خیزان و کومل مانو امو او بوی پیویست اگام لیبه که اما خلات خواه و نعمته نابي وهاب كاريبين بيت نقمت بيت نقبت بيت نهامت بو دنيا وقيامت كهسمن بمكر يتر ضبطي اكين ضبطي اكين ازانين چون بكاري اهينين لكيا بكاري اهينين بو چي و بو چي مبستك بكاري اهينين اگر او چارچوي بوداننه تو تربيتي نكي او وكو سياري بسكان وايا الروا الروا تا تو ادابا چارو چولا و ملی تو اشکینه ولا ناود ابا اگر تو او تربیت نکی او مالی تو کاول اکا نگ مالی تو بلکو کومل گهلا ورشینی تیکی اداب شر و شور رقوقین فتنه و محنا همو جور نهامت نقبت یکان بلاو اکاتو و فخشی اکاتور ناو کومل گدا تعبیت کلچر و ثقافه بو خلککه ام زبانه زور گرنگه له هدو روکه و مهمه بویا اوانی که باو با پیر عقلکانی خو من بون همو جاره بیانان زبانی خوان گتو توان زبان آمان اوش برو بومی فرموده که خوشویس علیه الصلاة والسلام که افرمه همو اندامکان لمیشکو لچاو لگیو لدسو لقاچو لدلا ولا روحه ولا نفسه وام اندامنا تيقرا همو بيانك هلسن الانزبان بك بخاطر اخوا اقل لمن به تو چاوساق و پیشوای امي همو من بسرائم به تو بوشويني خراب ممن به بوسر گفك و ملشکاندن و زبلدان ممن به اقل لمن به فعلا زبان عنوان انسانا تو او کس ابيني او شخص ابيني نازاني چه مالك و چه بازار و دنیایك تاقصه اكا كقصي كت أزاني عقيدي فكري حزي خواستي ايدولوجي افكاري هوايته حزو امانيشي بهي زبانو ام زبانه لافته وكشن لسد دكان لافته نسراو بهي او لافته أزاني ام دكانه شي تيايا شي عرزكا شي بيشكشكا شي افروشه از او لافته نبي نازاني لنا او شي هي او كي هي شباسا زباني العنوان انسانا وزبان أزاني او كسا كسا يانا كسا او كسا اهلا يانا اهلا او كسا فسنا يانا فسن ونارسنا ام زباني ارايج لو ادا وغزارج لو ادا بوه ابي ايما دائما زبان من اقامن ليبي اجينا او مالي ايما يرانكا بوه هرزو شاعر ام راسي زانيو بايما وبخوي فرموا احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك إنه ثعبان أقال لي بأمارا ندقز يشنك أمام مارا ماريكي بأمانة
ئەگە فریان نەکەی و نەی بەسییتەوە زیندانی نەکەی بە کەیفی خۆی بێتە دەرەوە بەلای ڕاست و بەلای شەفا بگەزێ لە پێشە خۆ دەگەزێ چونکە نزیکترین کەس لە زبان ساحێبی زبانەکەیە ئەگەر ئەو بتوانێت ئەو هەموو عالەمە تێک بەر بدا و شەڕ بنێتەوە و بگەزێ ئەی قابیلە ناتوانێت بە تۆ ناوێرێ کە نزیکترین کەس لە تۆ لە زبانەکە خۆتی جا ئەگەر بتوانێت بەم لەولادا ماڵ کاولکە ئەی ناتوانێت ماڵی تۆ کاولکە پێشی عالەم لەبەر ئەوە وا حسب کە مارە بۆیە عەبدوڵای کوڕی مەسعود ئەفەرمێ شتێکم نەبینیوە لە دنیادا شیاوی زیندانکردن بێ وەکو زبان ئەگەر شتێ هەبێ مستحەقی زیندان بێ بە زبانە ئەڵێن بۆ ئەڵێ چونکە لە ناو سی و دوو ددانا واتە سی و دوو حەرەسا زیندان کراوە سی و دوو حەرەس سی و دوو ددانەکەمان ئەو جارە ناو ئەم شەویلاک و ئەم منتیقانا دووبارە زیندان کراوە واتە سیاجێکی تریشی بۆ کراوە شورەیەکی تریشی بۆ کراوە ئەو جا هەر وەکو ماریەتە دەرەوە خۆتە گەزێ ئەوە گەزێ فیتنە ئەنێتەوە بەڵا ئەنێتەوە تۆ بەڵایەکم بۆ دۆزنەوە لە تەریخ و لە کۆن و لە نوێدا لە ناو ماڵ و خێزان و کۆمەڵا لە ناو حیزب و سیاسەت و ئیدارە و فەرمانڕەواییدا شتێکم بۆ دۆزەرەوە کێشە و قێرانە کە زبان دروستی نەکرد بێ زبان دروستی نەکا هەمووی خەتای زبانە بۆیە ئەو ئەندامانە هەمووی ئەڵێن فریام ئامان ئاگا و لێمان بێ فعلەن هەموویان بەستاون بە زبانەوە بۆیە بەڕاستی زبان ئەگەر باش بەکاری بێنی یەکێکە لە هەرە نیعمەت و خەڵاتە گەورەکانی خوا ئەگەر تەربێتی نەکەیت و ئەگەر ئاگا لێی نەبێ ئەبێتە نەهامەت و نەکبەتێکی وا هەموو شتێک تێکەدا و هەموو دەستکەوت و سەرمایە و دەستمایەکانی لەدەست ئەدا جاوە ئینسانە ئەویش ئیمان بۆیە ئەو حەدیسەی خوێندمەوە فەرمێ ئیمانی ئینسان بەسراوە بە دڵیەوە دڵیش بەسراوە بە زبانەوە کەوا بێت گشتی بەسراوە بە زبانەوە ئەم زبانە عیلوانی ئینسانە ئەوە ئیتملی تۆ ئەشکێن ئەدبا بۆ دۆزەخیا بەرسەکاتەوە ئەدبا بۆ بە هەشتی بەرین سەحابەیە پرسی فەرموویا ڕەسوول الڵا تۆ ئەو نەباسی خۆتورەت و زەرەر و زیانی زبانەکەی بۆچی ئەوەی کە ئیڵێین بە زبان خوای گەورە لێ پێشیانەوەمان لەسەرەکە لەگەڵ ئەوانە لێ پێشیوان لەگەڵەکە لەسەر هەموو قسەیەکە لە دەماندەرەوە محاسبە هەیە فەرمووی ئەی ماڵە ئاوا بێ مەگەر خەڵکان کە بەسەر و ئەسنە ناو جەهەنەم لێژە بنەوە بە ناو قۆڵای دۆزەخ هەمووی پەنی زبان نییە و هەل یەکوب الناس عەلا وجوهیهم فی النار ئیلا حەسائید ئەلسینەتهم کەوابێ ناوی ناوە حەساد واتە وەکو دەڕاسە ئەمان ڕنێتەوە قاچ و قولمان دەست و پێمان هەموو ئەڕنێتەوە بۆ هۆی زبانە زبان دوو جۆر ئیشەکە یا ئەدبا بە بە هەشت یا ئەدبا بە جەهەنەم یا گەورە بوو بەرسەکاتەوە یا نزمەتەکا بوو ئەسفەل سافیلین لەبەر ئەوە ئەبێ موسڵمان ئاگەی لە زبانی بێ مێژوو بخوێننەوە هی کۆن و نوێ بپرسن ببیسن بخوێننەوە بزانن مەساحەی کاولکاری زبان چەندە زۆرە ئەوانەی کە زبانان ناپارێزن بۆیە بەڕاستی ئەبێ بیپارێزی ئەبێ زبان بپارێزی دەشتی باشە بەکاری بێنی بۆیە فەرمی من کان یؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هر کەسی باوەڕی بە خوا ڕۆژی دوایی هەیە با قسەی باشکە ئەگەر قسەی باشی پێ نەکراو نەزانی قسەی باشی نەزانی با بێدەنگ بێ کەوابێ دوو مەوقف هەیە قسەکردن لە شتی باش و کاتی باش و مەبەستی باشە و بێدەنگیش کاتێکە شتی باش نییە ئەو مەجلیسە هی بێدەنگیە بێدەنگیش مەوقفە بێدەنگی ئەعتیبارە تەفەکورە تەذەکورە گەورەییە بۆیە وتراوە ئەسکوت منە ذەهەب بێدەنگی ئاڵتون و زێڕە گەوهەر و یاقوتە ئەگەر ئەو مەجلیسە هی ئەوە نیە قسەی تیاکەی ئەچیتە هەندە مەجلیسی ئەوەی بێدەنگ بی ئەو جنێوەدا ئەو تووڕە ئەبێ ئەو غەیبەتەکا ئەو بوختانەکا ئەو حیکایەتی مالایعنی ئەکا هەر لە خۆ کەوتۆتە ناو ئەو زەلکا و چلکاوە ئەڕوا لەگەڵ ملشکاوان بەرەو ملشکاندن تۆ لەم کاتا بێ بێدەنگ بی ئەو بێدەنگیە گەورەترین تەربێت و دەرسە بۆ کەسانیت کە دەمەخەنە هەموو شتێک و لە هەموو باس و خواسی ئەکۆڵنەوە وەختی وا هەیە لە خۆ مەوزوعێ کەسێ تەرحێکا کاکە هەمووی بە هەر چوار پەلۆ بە پێخواسی ئەکەونە ناوی بەبێ ئەوە ڕەبتی بەوانەوە بێ بەبێ ئەوە بە کەڵک بێ بەبێ ئەوە بۆ دینیان بۆ دنیایان بۆ مناڵیان بۆ ئیسایان بۆ داهاتویان باش بێ بەڵکو بە هەموو پێوەری زەرەرە کەچی یەخوضونە مع الخائضین ئەمەیە کە ملی ئینسان ئەشکێ بۆیە ئەبێ لە هەندێ مەوقیفە بێدەنگ بی بێدەنگی گەورەترین دەرس و تەربیەتە بۆ وانەی کە دەمەخەنە هەموو شتێک و لە هەموو باس و خواسی ئەکۆڵنەوە کە ئەفەرمێ وەکونا نەخوض مع الخائضین ئەمەیە هیوا هەیە هەر لە خۆ دانیشۆ نازانێت چی باسە هەر ئەبینێ قسە ئەکا و گوێ ئەگرێ و شەریکە و
دمیتی اخا اخ نابی کاکا آبیتو لهندی حالت آبی دنگ بی کبی دنگ بوی خلقیش اپرسیم کابر جیر خوانو هر بوسی بی دنگا هر بو داعش لکی بعضی که عقل بیت الله دیاره او باش بوی بی دنگ بو کابی بام لی بی دنگ بم او درس او تربیتی او عنی تره ایسه امر روزگاره دنیا بچی کاول بودم روزگاری سوشیال میدیا و ام انترنت و شتاب راسی زبان ام پنجلی دانو ام اسپی کوچیه و کبازه خلق علی هر واقعی تو واقعی عمر و چاو و عقل و فکر و گشی روی اما همی بر بومی زبانه جا خواهی گفته دوای قرآن فرمی علم القرآن ام جا فرمی علمه البیان علمه البیان دوای قرآن هاتو دوای قرآن نعمتی قرآن او جا بیان جا بزان بیان چن مهمه لناو همو مخلوق کانا هر مروف اتوانه قصب که بیان واته در برین خمکانی در بره بشعر بنوسین بپخشان بتابلوی که جرنگین و سنگین بخطبه یک بوعظه بامشگاریه بم همو خیر و بری که لزبانی باشه هایا لدلو و فکری خلقی باشه هایا علمه البيان بيان زور مهمة أمهم مخلوقة قورة بقرة هشي بياني نيا إنسان نبي تنها خواهي قورة أم خلاتي زبانو بياني بمروف دعوة ويأبه مروفش مروف بي نابي يخوض مع الخائضين زور مهمة تو هات تنها توي أتواني بلي آ بلي نا ببوشتي باش بلي بلي بوشي خراب بلي نا برابر بظلم ستم ناداد پروري كشتن برين هتیو خسند بیاورن خسند داعیرکاری کاورکاری دزین و جردهای و درو دلسو و بختان به بلای نه به این آواه برابر باشی باشی بله وکی وکو آلان وای بیان نعمتی خواه شان باشانی قرآن حتی قرآن وشه کل بیان اوهم نحو صرف و بلاغ و امانه دان راو همی بشه کل بیانی قرآن وای بیان لدای قرآن و هاتو اوانا اتوان ان القران تي بغنو بخش قران كن كبيان يان هيا دو پیغمبري خوا بو هدو كي براب حضرت موسى و هارون حضرت موسى فرمي كخوا فرمي برو بلا فرعون انه طغى فرمي من بتناتن بتنها بچمچو كه اوزبان پاراوي كه هارون ابراهيم هي تي من نيما او ليزان تر اوزباني پاراوا او روان زان روان بيشتر لمن او بنيراب يا اوم لقل بنيرا شاوليتي بيان چن مهمه بويا براسي ابن شكري ام نعمتك اي نعمتي زبان بو شكر اكري كابا كاري بني لشويني خويا بم بس جوان بو اصلاح ذات البين بو اشوائي وشتي جوان نسين بو رد كنويد شبهات درو درسي ملحدان وبيدينان ودجم روفكان زبان زور شككي مهمه بلان دو دمي هي دمي كي اتواني خود بكوجه دمي كي اتواني دشون الكوجه دشون اللي دور خاتوا جا او توی زن چون بکاریه نی خوش وی سکانم امامی ام امامی شافعی رحمت و رضای خویله به لب شعری کی پرلا جوهر و پرلا شیرینی و قشتی دا نصیحتی ام که افرم اذا شئت ان تحیا سلیما من الاذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن أو قصيدة جوهر بارا أو إمام برزا كبو ام اي جي هشتو بو ام بشريته او ادب اخلاقا ابي ابم فيو دانو بم نقشر رگايا ام زبانه بكار بيني بو بور له خلق دفاعك بزبانه لشتي دفاعك لحق ورپچ شتي شرك و بدعت و خرافات و اباطيل و دشمنكاري و ظلم و فرعونيت و هامانيت و قارونيت بدروا ام زبانه زور مهمه پیغمبران بزبان دعويان كدوا او جارک دشمنکان پلامان داون رگان یگتون او کاتا اگتوانی بیتان سینانین بکرهنا ول پیشا لسان دوای سینان سینان یعنی قوا یعنی شمشیر بو براسی حمود دعوکان همو برنامه گرنگکان همو ایدئولوژی افکارکان درگیز بانو گئیوا
یعنی زبان هر امن یک ایلی او یک اینو سی او پخش کی تو لشاش او ل تابلو او ل پیکر یک تعبیری دی اکی ام هم وسائله هم ل خدمت زبان آیا هم معنی ال بیان باشا علمه البيان اش زور بيان انواع بيان او نزور بو امسر شان ميدان يكي لنموجج برجس غوركانيتي بو براسي ابي خوش وي سكانم اگامن لزبانه كمان بي ام زبانه ابي بكار بيني بو نصيحات بو امرجاري بو پيكنانوي او جنو ميدانه كبشان ليك دو بو اور في خو شريك برادرانه حتى بو اولى سياسي وحزبانه كفيقناين كمال يعني ليت يقدروا يا مال يثري تيكدن تو ابي بم زبان وبيانك اخوا في داي وكن على شكر النعمات شكر النعمات نعمتك سنه غوربي ابي شكرك شي لو اسا غوربي يما قوم ا وخينا والن الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا بفضله فرونان اخوين الن الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وجعلنا مسلمين اگر قوم آوی اگر پارونان شکری خواهی بیه ای باش امزبان مهمه که پیدا بی که ام همو ام جا امزبان تماشا که چی دارینه ام همو جرسه ام همو موسیقا ام همو دنگه ام همو الحان و مقام ام همو آوازه لو خرگی انسان ام همو جرسه گستی بمزبان داریت ام جا خواهی گوره اختلاف السینو الوانی داناوه او انگلیزی او لاتینی او عربی او عبری او سنسکریتیا و هندیا نازانم او اردو ام هم زبانه نام بشره بو زبانه هم تفاهم کن حچی مجلدات و کتاب حچی او دنیا و معمار و خط و جوانی گشی بر بومی زبانه هم گزارش ل زبان هر انسان بیانی پدرا و که وقت ازاری پی اگا اگری انا لینی اندر کینه که وقت نا که وقت دلی خوش پی اکنی اوش بیان پی اکنین بیان فرمیز درشتنو گریانش بیانه آیا ازارن ام دروشتا بشر نبی به هیچ مخلوق یک ندراوه اوانا برو بومو در هاویشتای بیانه کن گریان فرمیز درشتن لگل پیکنین هیچ مخلوق یکیت نتوانه پیپکنی مراف نبی هیچ مخلوق یکیت نتوانه بگری تعبیر به لخمکانی ناخی الا مراف نبی سیرکه او علمه البیان لبروا بأما زوش كري خواكي ولا شيني خوا بكاري بينين لا أشتوايا لا خوش ويسي بلاو كدنا ودا لا زردخنا لا توقي قرم لا قول باران كني خلق لا أهودار كنا وا نقل كاول كدنا ويران كدنا لا مراو پروري ويكساني وعدالتا نقل طائفيتو چينايتيو طبقاتو أمشتانا كمرو في عيدار كدوا جياني كدوا برجان جينجي كدوا برجان غا هموی او زبان بخراب بکرهن راو حچی تو ای بینی لم همو فسادو ام همو ظلم و ظلمات لم دنیا لانجام برو بومی ام بیانه کلشونی خوی بکرنهن راو دانن راو امیده کم خواهی گوره هدایت من بدا دست من بگره فیر من بکا هز بو نعمتی خواب کن بوشه و بکاری بیرین که خواب پیداوین و شکر او نعمت بوشه و کن قازان جی بو خومان و غیری خومان بی یا ربی خواهی بخاطی نافر زکان و بکار من بین بطاعتی خود بختور و شادمان من که بختور و کامران من که دل من خوش که چون مالکی خود تا دعوت کدوین و کود کدوین تو آو هاش لبه هرچی برینا لگل خوشویس من صلی الله علیه و سلم کمان بکره و لگناهی مردوکان من خوش بشیفا بود نخوشکان بنیره او دلی تو ندلی خوش که او منالی نیمنالی پی بخشی او منالی منالی صالح که ام حزبوی لعنانش پیک بینی تو بیان که تی یک مال و یک بخشو یک اجنده وأمولا تمن ببارزي لشري شيطان لبلاينا جهان لفتنة آخر زمان لهم بلايك زميني وآسمان اللهم آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمين.

أي قائدي أبراري من وي شافعي كرداري من قورتري هرياري من في ذات دلف باري من أي ساكني مروى وصفا وي صاحبي شرط وفا وي دجمني أهلي جفا قبول بك أعذاري من أي رابري ريقي خدا وي شافعي روجي السزا وي مايي نور وصفا درمان بك آزاري من بفيز نوري بحد بعز جاه مسند لذاتي فرجي سرمد بك رجاي وشياري من هركس كتوي نبي دليل مقبول نيه للاي جليل روح ودلي هردم عليل وك نفسي فر آزاري من لكاتي نفسي نفسية كستاقتي قصينية قر ملكة قر إنسية بيهوشي ترسياري من شفاعت ديت شفو للاي خداش أكري قبول سل تعطي بود أبي نزول لخزمتي غفاري من خدا أفرمي مصطفى سرد بلنك بيتفا توي صاحبي شرط وفا طلبك رحمة ياري من ولا أتشي فردي عتاب عالم وادي برو حساب خد شاهدي عالي جناب لكردوو رفتاري من هركز بجوري كردوا جزاو سزاي أدريتوا لبر حياة أتويتوا روحو دلو رخصاري من بوخو تزاني لو دما بيوستريني بندما قرتو نخوي غمي لما آقير جي قراري من مستحقي لطف سخام چونك فقير بينوام قرتي لتاكبي بهام إسلام ري رزقاري من بظاهري أهلي صفام بباطني دل برجفام تحقي ذاتي لا ينام روك لتاري كارما نفسم خبيس بدفرة دلم بري عيب شرة چونك جناب سرورة هر شاد قلبي تارما قرتي لتاكبي بشم عاسي وزليل ورشم بلطفي توي دلقشم خدا أبخشي كارما يا ربي خوايا رحمتي يا مصطفى شفاعتي درتي لجور وزحمتي أو قلبي بر آزاري من قشاد بكي سينم تمام بركي لنوري خود تمام درتم لكش زشت وحرام سوفي قراني باري من هر توي اتر بشتو بنام ومنك كم ترين قدام لذاتي باكي لا ينام رجابكي رزقاري من داعي ورا روك خدا داواك ريقي اهتدا لمدحي شاهي أنبياء بخينوا أشعاري من أي عالمي أسراري من وي خالقي أفكاري من برجين رحمة وسلام سر سيدي سرداري من.

ما مستعمل عبد الكريم مدرس رحمتي خويلي بيت لك بهار وقلزار دا للروانقي قولي دراو سيبرسي دا دليه

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أذكار النوم.
2: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرين هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريدناسن چراي ري بدستي اوان إن معي ربي سيهدي ليرا هرچي تال دبين ري شيرين ليرا لم ساحتي جنة هرچي ناشيرين جوان دنويني ليرا لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلاي بول لم عالمي اوين هموشتي رنجي معشوقي قرتوا هموشتك بچاوي الكي ملكوتي بيناس دكري ليرقج كيو بيبهاي بديناكري ليرا هموشتك بهوي بوني محبوبة وقران قدرة ليرا وشك صالي بوني نيا ليرا لم عالم باران لساي اويني بيبايانوا همودم ليزمدكا ليرا ورز ورزي صوزي اوين ليرا لم عالمي باطنة دا هموشتك لشويني خوي دان راو وروا آزيز بمچا وعالم ببينا لم كلاو روجني عشق ودنيا ببينا بكات جميري محبوب ناسين خدا بوساتي كيش بوا بدوينا چن شيرينا چن شيرينا محبوبك لزندگي من داهبه لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونا گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندقي نك يكسات نفس توي عشقي قر كامل بزانين وبدناسين أي همو علام ونشانو تجلي دنيريو هشتا إيم هجار ناسين توي أم همو علام ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاری ناسینی توین دو هجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیز فاریخ از این ماجراست فاریخ از این ماجراست تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت بسالکی ری تنها طلبیک ببوتي نوري پر عشق كاسي دل آودان درختي فيروز درختي ايمانو شيوي مبارك لطفي توي محبوب صداو قران تنها امتحاني اولي عشق هر توي چاوگي جيانو وتواناو قوهريبون ان الله فالق الحب والنوى دي ايهمش بجيانو الهي خوش بحال يواني احيات كردنوو بينايت بيبخشين يك بارچة بنور جمال الدبين المؤمن ينظر بنور الله شيرين تر لوجهي خدا ببند وابستكاني خوي دلي اني انا الله اي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دلي او منم خوش بحال يو كسي دواي قيشتني بمقامي تفكر وقران بدود دا شرابی دیدارد لمقامی ذکر داده نوشه چند جوان برد نوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ونبون ویلبون الهی چند جوان بعینایتی خوت محبوبا هفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو هفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی نور عشق خود نصیب من نصیب من

باسی خۆم و فەڕک کردن بە ئارقی پێغەمبەر سەلە الله عليه وسلم. باب التبرك من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. واتا أنس كري مالك رزاي خوي لبدله جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كاوسري أبو طلحي زربابن بو، قلي جار كدايكم سرنوينكي خوي نبوايا، قلي جار كدايكم لسرنوينكي خوي نبوايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسن يونكي دخوت. رجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاد بو مالمان دايكم لمال نبو، پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسن يونكي دايكم خوت، چون بدايك ميانوت اي ام سليم پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشريفي هاتو بو مالتان لمالي اوه لسن يونكي تو نوستوا. فرموي: جاء ام سليم هاتوا تماشای کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرقی کی زوری در داوه چوراوت سر پارچه چرم لسر نونکا جاده کم هک بکی کرده و شوشه کی لدر هناو او آرقی بشته هل دمجیو دی گوشی ناو شوشکانی و جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخواکی را چنیو فرموی: او خریکی چیت ای دایکی سلیم؟ دایک موتی: قربان ای پیغمبری خوا، با امیدی پیروزی و مفرکی بمنا لکان من ام آرقی تو کودکی نوا. فرموی: پیکاوتا آفرین با خود. پیشوا مسلم گراویتی و برزن رون کرن و یک با تگیشتینی زیادتر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او دا چسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرک کردن با پاژماو شوینوارو آثاری پیغمبران و پیاوچکان کار رواو پسنده بمرجه او سرنکیشه بو هاولدانانو شرک بو خوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلقو پیروزی ورگرتن لی. باب فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن انس بن مالك رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يجب أن يذكر إتر راجه کرانو او کشکانی مدینه حاجتو دفرکانیان با اوکو دهنه بوی اویش با مفرکو پیروزی دستی پیاده کردن گلی جر بیانیان زور سردیش بو بلام لگل او شهر دستی ده کرد بناو اوکه دو نا امیدی نکردنو دلی را ده گردن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن انس رضی الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزي خويلي بيدلي بچاوي خوم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان لدابو هر تلمويك بردبوا یاران دیان قوستوو دکوت ناودستی یکی کیانوو. پیشوا مسلم گراویتیوو.
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبر رحمترین کسب و منالانو خاو خزانی باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كري مالك رزاي خوالي بدلي كسم ندي وكآوا وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزيبت وبخزانا وتي لقند لقندكان دور بني مدينة إبراهيم كري پیغمبر سلامي خوال سربي درابو بداين كا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دا چوب ولي امجد خزمتيا دا چوين مردي داينكي إبراهيم سلامي خوال سربي واتا باو كشيريكي آسنگر بو، آسنگری دا کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدورد. کدچو جور و مالک پر بولد و کلو بوش روک. خانوکا قانگ درابو. جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دا گرد و تیر تیر ماشی دا کرد و بانی دا کرد و انجا دا گرای و کات ابراهیم مرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منه. ممک خوربو کمرد. لبر اوا لبهشت عدودا یعنی هيا ممکی پیددن حتا لشیر دبرتوا پیشوا مسلم گراویتیو. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الاقرع ابن حابس ابصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال ان لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتا أبو هريرة رزي خويلي بدلي أقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسني كري پیشوا علي ماجدكر كا كچا زايبو كري فاطمي كشيبو رزي خوين لبي أقرعوتي دسامن دمن علم هيا تا استا كسيان ماجدكر دوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی کسی رحمی نبی رحمی پیناکره. پیشوا مسلم گراویتیو.

آيات الكرسي حيث همو من دالة كان ما لبرينك بمن دالة كان ما لبرينك بخيزانة كان شو منو هتاعي خيني أو مالي خود بس بيربع الله والله هاتي لرواياتك أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هر كسك تسوى مضجع وشوي نفو خين دي أري خواي قورة أو يبارزي ويحفظ جاره ومن حوله زيرانا كشي بواسطي بيبارزي أو إلا دور بريشي تي أي بارزي أولا آياتك قورية هيز آياتك لو قورة ترية لو استعسين لنا يبزاين بزور قورية شوف أو آيات باس لسي أكا باس لذاتي الله أكا برزان خوي تعالى أفرمي الله لا إله إلا

أول آية الكرسي ده هي الله لا إله إلا هو. باشان فرمي الحي، الحي والقيوم دو أسماء صفات، صفات خواي جورن، صفات عظيم الأرن، أسماء عظماء ناوي جوري خواي جورب. إغمر فرمي إذا دعي به استجاب. هركسك بونا وانا الأخوة بارك خواي يكسر دعاي قبولك. دعائك لكاتي ناتاري أخواندرين. پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله هر کاتت لکاتی ناتاری بری یا حی یا قیوم خواه لها وارده.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شون ببين مرو فيشي بقناعات قناعات واتقايل بون رازبون بو بهرو تواناو بشو رزقيك خوابي بخشيوي لها مباركان جياني دنيا دا بو اوي ببين مرو فيشي بو زورا پيوست لسلمان با آگابين لويكا بقناعات بون من قلق سودي تيايا بو جياني دنيا و قيامت من اواني اوام رو في بقناعاتن براسي سركوتون لها مباركان جيان دا قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه سركوت لها مبارك دا ومرفيع كخوا هداية يا أبو إسلام رزقي وكو بي ويستو بي رازيا وخواه يقول قناعتي بي بخشيوا أواني بقناعة كسانش الزور شخصية برزن خاواني شكور رزي خوانا وكو جبريل فرمي عليه السلام إنساني بروا دار عزه استغناءه عن الناس هركات شاوي لمالي خلق نبي وداوى لهيش كسيق نكا لا يهم مروفا كان خاواني الشخصية ديش برزة خاواني الرز وتقديرة محمد كوري واسع ناني الرقي دهنا وترد كردو ودي فرمو من قنع بهذا لم يحتاج إلى أحد أوي قنع ممنان الرقبكا بدل نيايه وايلي دي بيسي بهيز مروفا نابد أواني أوا بقناعة لراستي دا أوان دولة مني راستقينا وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس قائل بو رازي بو بشيك خوابي بخشي ودبيت دولة من ثلين مروف بيغمر مسالحة وتبرسيالك ياك الأخوائك سبحانه وتعالى فرمي يا رب أي عبادك أغنى شيء لعبد كان ذله هموان دولة من ثلين أي خوائك ومهربان فرمي الذي يرضى بما يؤتى أو كسير أزيب ببشي خوي وقناعتي بيها بي لهم مروف كان لا إخوة دولة من ثلاث سبحانه وتعالى ليس الغنى عن كثرة العرض دولة مني لو داني سامان وكلو بلي دنيا زور كوكيتوا دولة مني راستقينا الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب دولة مني دولة مني دلو دارونا هجاريج هجاري دلو دارونا أواني بوجورة بقناعة جي خويتي خوزقيان في بخوازين طوبى في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن هدي إلى الإسلام خوزق بحالي أواني كمسلمان وقناعتي أن برسقوا بشكي خواي خوان هي سبحانه وتعالى أواني أوام روفيشي بقناعة خوالي أن رازية وكو إمامي دارانية فرمي القناعة هو الرضا قناعة يعني رازيبون كتور رازيب بشيخ يعني قناعة به يك رازيش بمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو الرازيب إخوالي الرازي للدنيا وقيامته ورازيش إذا كاد أو مروفة أفا بقناعته سباز قزار ثلين مروفة بحالي دي سلمينك سباز قزارة كن قنعا تكون أشكر الناس بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام هل كاتو بقناعة بيت بهموت وانا وبهر ورسكاني اخوا تو اوكات سباز غزاثرين مروفين يوم صومانان الى اخوا سبحانه وتعالى اواني اوا باري اندسك بابا قناعتي شن بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بوري كله فيه او پارو سامانی دبیتا او بهری دبیتا خیر و برکت یک بو دنیا و قیامتی اوانی اوا بقناعت دل نیابن زور شادن دل خوشن کامرانن خوابلنی داو ببرواداران فلنحینه حیاتا طیبه خوشتین جیان یان پیدا بخشین وكو امام عمر فرمي خوشتین جیان هي القناعة بريتيا لقناعة قائلبون برسك إخوة سبحانه وتعالى وكو ابن الجوزية فرمي من قنع بما آتاه الله طاب عيشه هل كسي قناعتي ببشي إخوها بيد جياني برا لخوشي كامراني أو كسي قناعتي نبي طاب طيشه بردوام لقرفتو تشيشونها متيدا بيد واني أهاب قناعة خوشريستن لا إخوة ولا إخوة جيش ازهد في الدنيا يحبك الله اگر دنيا ادنوه لا اخوة خوش تبسته بي اگر پاره و سامان يخل چش ادنوه لا اخوة خوش تبسته زور وكو حسن بصرية فرمي لا يزال الناس يكرمونك خلقان بردوام رزي جي تايبت و خوش تبسته تايبت يعني هي بوتو بمرجة تو پيوسه بپاره و سامان يوان نبت هر كاداتي دا پيشو بو موضوعا دل نیابا زور بیاریز استخفو بک زور بیاریز بیل برچاویان و کریه حدیثک حزناکن چرشد ببیننک جولی را گرم و لدوریشو ابغضوک رقیشانت طبیعتی بشر اوانی بقناعت انشاءالله لیپیسی نوان زور آسان چونکه قلة المال اخفو للحساب ساماني كم حاسبي كم ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي درهم الواحد وكوي أبو ذر فرمي أو ذو درهمية محاسبه لي بيشيني قصر لو يك درهمية إلى قيامة شاء معلومها ملا يكتانا ويبقى لرواية دوم وتبقى شدة الحساب على ذوي السلطان والأموال قرسي محاسبه لي بيشيني ويخواب وباردار ودى صلاة دارة أواني أواب قناعة خدور قرن لها محرامي وكو إمامي علي فرمي أصل الورع القناعة ورع خبرة سن الحرام لشو سرشا واقري لقناعته واني أواب قناعة جير دانان وكو عمري كل عبد العزيز فرمي الفقه الأكبر القناعة وكف اللسان تيجيشتني تواو داناي وجيري تواو لدو كلمة قناعتها ببشي خوا وبزمانش بخراب باسي هيج مروفينك او انا اخوا خيري بيدوين اذا اراد الله بعبد خيرا اخوا بيبي بها وبهري كان الدنيا وقيامت بدا بيشي جعل غناه في قلبه ضلي دولة ملك راسية بها مو بشي اخوا سبحانه وتعالى او انا متقين او انا جرايال اخوان بخوا صلحاون وكو امام علي فرميني شر انشان كان متقي القناعة بالقليل قناعة بون بكام انشان ايشي انشان ايوه كام رفا متقية وكو بكري كري عبد الله مزنية فرمي لا تكون تقيا تنابت متقي حتى تكون نقي الطمع حتى دور بي لتماع رازي ببشي خواه أو جارتو دبيت مروفيشي متقي وانا إيماني طواويان هي وانا مثماني طواويان بخواه هي وكو ابن مسعود فرمي من اليقين يقين ومثمان بني طواو بخواه لسيشتا لا ترضي الناس خلقان رازي مكا لخود باشتي كخواه بينا رازي بي حسوديج ما ببرسقي هيش كسي ولو مي كسيج مكا لسر رسقي كخواه بينا دا خطاي أنبو خطاي أبو خطاي فلان في سال أقل بي قناعات بين خوالي من الرازي من سخط فله السخط أقل بي قناعات بي ظل نيابة لم يبارك له فيه أو بها بهدا ورسقانات حتشي بركتي تيانا لنا اگر بي قناعات بين لفقيري شي بردوامين نكو پیغمبر مصاف سيارك عليه الصلاة والسلام أي عبادك أفقر شيء لها معبدة كانت فقير ثرة فرمي صاحب منقوص أو كسيخ بشي خوي بك مزاني بي قايلني بي رازين لها مو كسخوا فرمي فقير ثرة أو مروبة أو بشرة لبرا وكو إمام عمر فرمي بابا الطمع فقر حاضر هركز توبة ما عبوي رازين أبوي ببرشي إخوة حتى أبري فقير فقير إيشي بردوام كل هندي جالو تماعكو إلى آتية
1: وكو إمام علي فرمي الطمع رق مؤبد بقناعتي كويليتيشي بردواما أمر فيك أراد الله بعبده شرا جعل فقره بين عينيه حرف قيل يا كادري بحشت لنا أخوات بقناعات نارازي أجت قناعة بإيمان خوتها به توشي كفر نفاق به قناعة بتوحيدها به توشي شرك به قناعة بمس جوانيها بأخوة بيداوي بيستك أمهم اللوتة كاز اللوتي خوة رازيني ناشقين به تجميل بأخوة يعني نيزاني وجوانا دروسك أحسن كل شيء خلقه جناب تزانيت أجل قناعتي هبت بخوات زيناك قتلناك زيناناك دزلك اسباناك ظلمناك دروناك حرام ناخوا أجل قناعتي هبت خويناك جي وهروها في عيا برو حتشي الدرد أزول بيلي روز سرشاوي قلتوا شيب كين بوي بينام روشي بقناعات يكم تماشاي خوار خوتوكا لو رزقوا بركتي إخوة بيداوي انظروا إلى من هو أسفل منكم بأمر بيت الله تماشي إخوة خطوب تماشي سلو خود مكة أقر وابكي أو كات أجدر أن لا تزدروا نعمة ربكم أو جاء نعمتك كان إخوة بلا وزور بيو وبيش رازيت وزوج دي سباز قزار إخواي تأتوانيت حصد عزتك عز من قنع ذل من طمع وكوثرا أويخ رازين يا ببرشي خوي خوي زليلك هاي تخوتو خو بو زليلك دعوك الأخوة وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم رأي اللهم قنعني بما رزقتني خوايا قناعة بيتي بورسقيك بيت بخشيو بخوا سعيد يكون جبيل فرمي ابن عباس من لخزمتي أبو مشان دانجار لبيني مقام إبراهيم وحجر الأسود هده زبرزك بيت فرمو خوايا قناعة بيت بخشيو بورسقيك بيم ددي بباري رب لي خوايا بناقرم بتوم من نفس لا تشبع لنفسي الشليسه كبهيش تيرنا بيت خواب نامان با ايمان ويقين ثبت بخواب بيجري بيت الدنيا وات شوار شد امر كراو لا خوب بود ياري كراو بكتب رزقه واجله شون اجل ديالي كراو رزقش ديالي كراو ارزاق في انصاف مقسومه خوارس لخي دابش كردو توزيعي كردو نخاو خليشك كم يكاو نهل بهل في زور يكات ودلني أبا لن تموت النفس حتى تستكمل رزقها في عصام فرقه أو هم رزقه بتو دياري كتاو حتى هم يور نقرين أمري لو أن أحدكم يشل إيوة هرب من رزقه كما يهرب من أجله أقل رزقك الرابكا عفو لا أجل مردن رابكا شون لا يعني لرزق رابكا وكو شون لمردن رابكا والله شون مردن إيقاتي رزق هر إيقاتي جايش عن پیغمبر صلى الله عليه وسلم قل ما يشي بينيو أولنا ودسي بها جاري هاي يكسب بيدا فرمي لو لم تأتيها لأتتك أقات ونها تايد أمخر ما يهيتو أبو هربو دهار بلايتو وما يكون من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق يوكو شايف يا فرمي أو رزقي خوابو من إدانا ولا قلائي زريا كاني شابي ما دمه من حد ببهيما أقر زماني شمل بيقصبك ففي أي شيء تذهب النفس حصثا وقد قسم الرحمن رزق الخلائق يتخف الله شيء بخو خو رزقي توزيع كردو خو أخوي أزاني سبحانه وتعالى بوي بقناعات بيه ونخفت مخو فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء بكو إمام الشافعي فرمي بخو أنا فقير يتأثر أنا ظل من يتأثر أنا خوش إننا خوش إذا ما كنت ذا قلب قنوع عند النيابة فأنت ومالك الدنيا سواب أجل خواني ضل شيء بقناعات بيتو خواني هم الدنيا ليك أصلا بير كلو خوي جرا حكيم نية خبير نية ناد بينية ناز يعني مصلحة دي تولد شيء أوي أوي توزيع كدو بوتو بحر ببيستي توه بوتو زوز وشاك وشرط يجنية إنسان مسلمان براسي هل باريها بخير به إن الله تعالى إذا أحب قوما يا أحب عبدا حماه الدنيا بخوا خواهش ایشی خوش بیاد دنیای کمیت بوی بشه گوره که قیامتی زور باتی لبلو رازی با ما قل و کفا خیر من ما کثر و الها کم بیو بشه بکا زور باشتر لوی زور بیو مشغول بکات اگر نارازیت لشی نارازی لو خواهی که لتو برحمت لال ارحم الراحمین او ازاني هو اعلم بكم او دزاني توشي باشا بوش او دزاني امر سقيبه وشوي بوتوزع كردوا
2: بوي بقناعات بيدلنيا بخوة تعقيد كاتو بهموش ان في اعطاء هذا المال فتنه وفي امساكه هر فتنه
1: خوة بارد باتي هر تعقيد كدنوي ليش بسانية ونشد ذاتي هر تعقيد كدنوي
2: انما اموالكم واولادكم شي فتنه خوة تعقيد كاتو بوجنا بو من علانا بو ساماني بي بخشي همو او بهراني پیدا ویلیه بلوکم فیما آتاکم خوا دیوی تاقید آتکاتو به همو دو خود جاوازکان مروف یک با خود دور گره لیسراف لفیس کلو و شربو و تصدقو و البسو بخون بناشن بپاشن ببخشن بلان فی غیری مخیلت ولا اسراف اسراف نکن زيادة الروي نكن وبو فيزي يصير في المكان
1: الدنيا شد لا كم بيت والدنيا شي هاتشي هيك هبي شي لقو ثابي هاتشي هيك شي هبي براستي
2: او ناهي هناك تو حمو عمري ثياب خارج بي ام همو تكات دابين كي بو كوكر دو يم بارا اي اخوا كات الداداتي بشي او تيا خارج كي يا اجد يا ريكراو كوتاي بي هاتو
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم لجور یک ابو مشکی گل و اسرا بو گوزه او دو پردا جام بو کاتو حسیده اما گورتیم رو ویسه ارز امام عمر ها فرمی زیاد خاره بشه فرمی او سی عمر تی والله بیری کی اسرا قیصرم کرده و اوان فی الانهار و الثمار لجورها جن گو با خو با خاتو برهمان تو رسول الله صلی الله علیه و سلم او حالکت فرمي عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة رازينا بدنيا باب أوان بدي قيامة بيوم أوان قوم يكن عجل لهم طيبات في حياتهم الدنيا خلقان يكن خواي قولوا مهربان همو باداشي كاركان يعني لدنيا بي بخشي لقيامتها هيش النية زوزو بسورة سوق أبرام زانا خلق شون همو يوكو يك مردنكي لبرو توش بقناعات با رازي بابو يخوا شکه حتی زیاتر بیه لی پیشین و زیاتر اگر اگر لخون نبی تا توانی رفیق انسانی با قناعت بکه خود دور گره لوانی که بی قناعت امام عمر فرمه لا تدخل على الاغنیه یا على اهل الدنیا لروایت دوم بو فا انها مسقطت للرزق رفیقاتی دولا من هر گوره کان مکه اشیت الله توت به هزار حسابیقی او به دفتر حسابیقی شام هزار دفتر من خواب زنش لبروی تدری برای خوابی برای جا خواب چی پیا؟ اگر آوان نبی نبشی بله فقیر سه که هزار کشی پیا نیت وصف من جای پیا هیل خواب از دیار باز نیاش که من هزارم پیا تا تو اینی کن فی دنیا که آنکه غریب باشه تو بشی تر ناوچیه که وگه خالشی این نبی دل باش ملکو مالو سامانی وشون خوشه تو غریبی چی تو اینی که وقت دلی پیا خوش بک فلاش مكه بخوا امره بفقيري تاقيه كريتو ولا ريثا اسمني بده والله ماني تاقيه كريتو هذه بزين حاله وكات شو انا بي بلا صحابه فرمي ايما بفقيري تاقيه كرينا وزول بقناعه بي بس كبده والله ماني تاقيه كرينا وعبد الرحمن يقول عوف فرمي والله ترسى انت يا در نش لبل وهم تاقيه كرنو يا بهمو شوي بوي بقناعه بي بير كره ايا السيد ولدي ادم في غمر اخو عليه الصلاه والسلام لشون جاني بس إمام عمر فرمي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه بخوار رجي واهب وعقام ليبو الزور جاك نصم دسي بس كيو قلت ولا برسيتي من عقام ليبو بخوار خور ما رقا كانش ما اندزناك وبي نصم بكاتا قروي معيدي بيتيرك تو خور ما رقا قوي فضلاء فرمي صحابة هم يوابوا براسي لو جوان ترك سكي دايشي من دانا عايشة إنه ليأتي على آل محمد صلى الله عليه وعلى وسلم الشهر ما يخبزون خبزا ولا يطبخون قدرا سين بخوا مالكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم جاري واهب ويقدان من لسد يكشو روش قن مجويش دزنك وتوبيكا بكل يرو بيخوا نخوينا وصرك
2: و والله اشتیشی نبود بیخات منزل او عقیل بود کات او بیخوا تو دو لمنی یا او ابن عباس فرمی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یبیت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء أخوة قام لي زور بيش وكان في غمر صلى الله عليه وسلم وهو سلكاني ببيشي سليان أنايا وأخوات نشكي هيج نبو بيخو يعني باب خير بيخ بس يدي كمان لبيش تتابع يعني أخوة كريم أخوة هندي زارا بيني عصبة بطنه بعصابة من الحب أفرمي بردي شيخ سبو سر معيدي لجير بشتو أنا كيبو إخاشيش بين أزانت بوي معيدي بق بين أزاري قدي كم بيتولى برسا خب أخوة جاي كان دايشي من دانا عائشة لا يباس كيف فرمي عائشة والله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة سين بخوا اگر بموی خدا همو شاحه کنم بو کاتاتو نزیو والله لو کان لی مثل احد ذهبا والله بهندی او شاخی احد آلتون بیو هی من بنا یلم سرجی بسلاتی پر حمی دا بشکن بس مسلمان انا الا مگشتیک بجی گلم بو خوم بو ی قرضی شی سر خومی پیسو کمو بیدم ابو هریره جا فرمی بخوا صحابه کان جوابون یش لو انا من بم كنت اشد الحجر على بطني من الجوع اخوات شان داجا بردي تايبت ما بدي بخسائر وكاز برسي ما بو اما ما شعر سي برسيتي فضلا فرمي بخاك قامتك للركات دوما يخر رجال من قامتهم في الصلاه من الجوع بخوا بياوي غورا غورا اكو تكسر بدنا اشتغل بهذا حن يجري بتوا كان لبرسيتي حسن البصري فرمي كان عطاء سلمان 5000 درهم سلمان فارسي بوبو سروشي شاري مدائن باي تختكي شسرا كوانكي 3000 كسي لجير دست الله تابود دست الله داري وشاربو معاشكي 5000 بخوا فرمي معاشي لقل هل 5000 كي توزيع يوخلق أكرت وكان يأكل من سفيف عمل يده بخوا برنجي خوش تيجي بيا كرد هر اوي بكاري هنا بو ازو خو بو خوارني خو معلوم نار هاري امر هم يا بخانو رويا بسياره رويا بشتي بي معنا حسن البصري فرمي لزمان امام عثمان شو ما مالك علي فاصل دسم برزك دو بر صفقاتو تو دس برزك تو بر صفقات انا كي شان جو صفقات يس داود كوري قيزه فرمي والله ما لكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هتا زماني وليدي كوري عبد الملك ما بو پيشوي بي خنسر مزگو سيان بخوامن پيواوما حوشيق وحوشكي سيبا سيبو جورو بناكي شوار با پيانز بو شان مترقا 29 متر شكولي دو صامت راجي ما نابتو بو يا سعيدي كوري مسيب فرمو والله وديتو لو تركوها خواس قام خواس او مالاني پيانسن بمعيدو بوي حشيك هذا شوية سداني مالي في غمري كذا صلى الله عليه وسلم بيزاني السيد ولدي آدم ها مالك إيش المترة بس هي راضية أوج جانيتي لبرو لك وتيالين أبي دولة من بقنا عاد به فقيرش بقنا عاد به هاد ولا تاخي كذا ويا راضي بن ببشي خاص باز جزاركم ناشکری و ناراضی ننوینن هر دوشان خواهن نخن حرام و دولمان بغش و فیل و اتا دوائی فقیریش بسوال و ساق و فیل و گزی الان قناعتیش معنی تمالی نیه معنی دستوستانی نیه اگر صحابه اواب و اینبو هر مدینه دانیشن امه مولاتا ازاد نکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز وبدا زيناني خون وآوات كانت ريقي شرعي بقري برو سور بلستر بدا زيناني پشت بخوا بستا بيدا صلاة ودا سوستان مبا چيش خوا سبحانه وتعالى بدستي خستي سباسي بكلا سري بباشي بزالة تا اتوانی براوردی خود با کز مکه تو توی تنها والا بیک و تلبه بی ناشکری نبی یزی ناشکری نبی یعنی ناشکرم یستا اولی چی اولی باب خواه سبحانه وتعالی مقدم و مؤخره او پیش شخا تو دو آخه دعایی تو پیش شخا او دو آخه خافض و رافع هندگ برزکا تاقیه کاتو هندگ نزمکا تاقیه کاتو حمیل تاقی کردن ویا لبر و باق قناعت من بملشو لاری خو من هبی قناعت من بزوبرگ من هبی قناعت من بمال و سامان من هبیت پر بیر کرده وگر برام بر آیا تو دولمان فرقش چیه هر وکو یک شتجل لبرکن هر وکو یک نان اخوان هر وکو یک پلاو لپیکن قابل اخو قابل چون قاسیه تو چون قاسیه او چون معیده تو چون معیده بی بقناعت بین بو هاو سری خوا پیدایون اگر خوا برام برکت سامانی پیدایی تو جنی باشی پیایو کک يخطون عطوا قبل توبين عمد بي اجا برانبر ما صبيشي برزي بيدا وخوالش ساقيبه تو ياو اجا برانبر فلاشتي خوا بيدا تو منالي صالح ركو بيجي بيي اجا برانبر خواشتي بيدا تو اجا الدنيا اي بيش قسبتو الى قيامتها بيش قسطو شي عبادتي شي بتو بخشي وش عقيده باشيك شي درجه برزيك لكوتا يا داوكين يا الله يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان خويا قناعت من بيب بخشا ورزقيك بيد داوين يا ربي خويا قناعت من بيب بخشا ورزقيك بيد داوين يا ربي خويا قناعت من بيب بخشا ورزقيك بيد داوين لها مباركان يا ربي خويا بناغرين بتولى نفسي كتشوليز بيو هرجستير نبي يا ربي خويا بخاتي اسم العظيم خونا وجوانا كان يخدواني دواين ليكردين بهنيته ما بس شي خويان خويا خو باغايليان يا ربي شفاينا خوشيان با يا ربي اوي شي سوق رفتي هي بشاره سركا اوي لهنا راحتك يا دربازك اوي بها وصل من دار بي بخش وشيتي بو صالحك يا ربي خويا ولات من بجينا ربا باران شي بلزمي بخري ببركات بو ولات يا ربي خويا سلامت مانك لمرد وكان مان خوش با يا ربي خويا هاو كارمان ببوذي كرشتو عبادتي باش يا الله خويا الدنيا ما لا بنرخ كي قيامت ما لا بنرخ كي بخاتي اسم العظيم خوت يا ربي خويا عاقبة خير مان كي يا الله بهشتي خوت مان بنصيب كي التي اكرايس زاكاني الدنيا وناوغر قيامت بارز راو مان كي آمين آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: سوين بخدا براسي اما باو قوري ايوامان دروس کردو نقشو نگاري روالتو رخصاري ايوامان چشا باشان اوتمان بفرشتكان آده سجده برن بو آدم سجده ريزو بفرماني خدا جا همو فرشتكان سجده هم برد جگل ابلیس كفرماني خدايش كاندو لسجده بران نبو
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت

0: شيطان او سنوري بو آدم و حوا بفرصت زانيو انجا كوتا فريداني وسوسو خطر و خيال بو ناو دلو درونيان تا او عيبو عاريان دربخات كشارا و بوليان دوائي خوي آشكرا کردو پيوتن پروردگارتان ام درختي لي قدغن نكردون تنها لبر اويا نوكو ببن فريشتا ياخد بو اويا نوكو لنمران بن
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
0: اوسا شيطان زاني دترسنو دودلن سوين دي بو خواردن كامن براستي لآموشگارانم بو ايوو دل سوستانم

0: تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: إتر شيطان بفعلو بلان فريويدان برولاي درختكي بردن جاكاتك تامي بروبومي درختكيان چشت هرچي عيبو عاريان هيا كوتا دروا ناچار بپلا دستيان دايا گلاي درختكاني بهش عيبو عاري خوان په دا اپوشيو پروردگاريان بانجي کردنو فرموي آیا من قدغی او درختم لی نکردنو پیم نوتن که براستی شیطان بو ایوه دجمنه چی آشکرایا؟

اوانا لناو دوزخ دار رايخي آگرين يان هيا لسروشيان وسقفو بطاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگومان هربو شويا پاداشتي سمكاران دادينوو طوليان ليه دسينين.

0: يجحدون
1: اوانيك كاتي خوي اي نكيان بقمو قال تقرتبو جاني دنيا غراو سرگرداني كردمونو خلطان دني جائما امرو اوان فراموش دكين هروكو اوان امرو جيان فراموش كردو لبيري خوين بردبوا اروها بهوي او شوكا دجي آيتكاني امد دوستانو انكاري وبربركان يان دكرت.

نوح وتي أي قوم هوزم من هجكم رأيكم نيا بلكم من بيغمبريكم للان پروردگاري جهانيان والروان كراوم.

بو قوم عاديش هودي برايان مان نارد هر وكو نوح وتي اي قلو عشرتم هر خدا بپرسن تنك جقلو ذاتا خدايشي ترتان نيا آيا اول لخدا ناترسن. قال

بوسر قومي ثموديش صالحي برايان مان نارد اويش بيوتن اي قلكم خدا بپرستن چونك جغلو خدايشي ترتان نيا او تاب براستي معجزي اشكراتان للاين پرورگارتان و بوهاتوا اما وشتريك للاين خداوا بتايبت بو ايوي بديهناوا لسر داخوازي خوتان كمعجزيشي اشكرايا وازي لبهن بابل ورد لزوي خدا داو دست دريجي مكان سرو آزاري مدن چونك هر آزارتان دا سزاو بلايشي با ايش و آزار داوين جيرتان دبيت دا

0: خو اگر دستیگ لئوه باوری هنه بید بو برنامه ای کپی روانه کرومو اگر دستیگ چیش باوری هنه نابو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکار لنوان ماندو هر او ذاتش خوی چاکترینی دادوران
1: اللهم انا ندعوك يا رب يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر

وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوغراني خوشويست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرو حلقي سيانزهمي برنامج كمانا لدوانز حلقي رابر دودا قرب خيرائي بتينا بناو تايتلي باسكاندا سرتا كرتيك لقرنجي دو عامان باسكرد لجياني إنساني إماندار وأوبان تاييك دعا هيتي لا بركاني قرآن دا باشان وستاين لسر أو سنورو يا سايني قرآن داي رشتوا بو دعا كردن ودعا كردن ودعوا كردن هر أبي لپروردگار بي سي لسيهم حلقة دا دواين لسر مانا وچمككاني رب لفرهنج قرآن داو تشك من خست سر دعا كاني ناو سورة يكمي قرآن سورة الفاتحة لحلقي شوارم دا چوين ناو آيات كاني دعا أو آياتانيك دعا كاني قرآن يانتي دايا دواين لسر أو أسلوب شوازو تعبيراني قرآن بكاري هنا ولا دعا كردن دا كدعا كردن بچن أسلوب يقل قرآن دا هيو گرنگ ترينيان چوار أسلوبي سركية أسلوبي وشيوازي أمر كردن بوي خواه أو إيشم بوجه بجيبك كزوربي دعا كاني قرآن لم أسلوبي أسلوبي دوام كدعا قويان قرآن دعايان بي كردو وقرآن بو إيمي هنا وتوا دعا كردن لسر دعوا كردنيشتك كرون دا ونبي وخوا أوشتد ليب دورخا كأمج لقرآن دا هيا بلام با رجي كيزور كمتر وكو آياتاني كأشتكان نفيك لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وبمشيوه أسلوبي سيمان أسلوبي أمبوك خبر بديلا حالي خوت بأوي داواي أو بكيك لدلتاي وبيوست بيتي أما شوكو أويك تو نزيكي خوت بيشان دي وأدبي خوت أخيت الروك خوايجان من تنها هوال لحالي خو مدم اتر خود بريار ديت و ازانم تو مهرباني و تو بدم داوامان و دي و تو نزيكي لمان و كخود فرموت فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان و كو دعايانيك حزرت يونس كردي و كالناوسكي حتابو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أو دعايك حزرت أيوب كردو يتي لقرآن داتو ماركراوا كفرمو يتي ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أمش دسلوبيك لقرآن دا هيا بلان بان رجيكي كم نزيكي نو آيات يا نو دعا لقرآن دا بم تعبير لي باسكراوا أسلوبي چوارم وأخير أسلوبي استفهام وبرسيار كردن لوي خوايجان أو حالي لسر منا بس برسياركم فهل إلى خروج من سبيل يعني وكو برسيارك كآية مجال هي من درباز بم لمحالة يعني أي خوايا دربازمك أمجب لحالتك أو تريك أو كسا خوي شرمك على خواهنا كي خوي ببارته وأجزاني خواهنا كي أقاداري حاليتي أقرم بمبرسيارج بي خواهنا كي تي أقالما بست لحلقة كاني دعي أوداهاتي نسر بعبتي كتير كآية أو كساني لقرآن دا دعايان كردوا كين چن صنفو بوليك من دياري كرد لقرنترينيان دعاي بيغمبراني بريزاد سلامي خوال سرهمويان دعا قويان قرآن پیغمبران لهمو كزياتر دعايان كردوا لإبراهيم پیغمبر درودي لسربه نوح عليه السلام وموسى وعيسى وحزرة محمد عليهم الصلوات والسلام
ودعاياني ديك لقرآن لاي زكريا ولاي يحيى ويوسف عليه السلام وبقشتي بيغمبران كاري كي زوريان لسرشان بوا أركي كي جرانيان لسرشان بوا بوا دعا كانيان أبي زياتريج به وأوان بيشنغيان بوا قوم كاني خويان أبي لدعا كرنشا لبيشو بنو إمام بن دسته يكتر ل اوانه که لقرآن دا دعایان هاتوا دعای ایمان دارانه دعای کسانه که بروا داره که قرآن هندگ لو دعایان من بو اهینه که لقرآن دا زور آیاته للای ایمان داران کراوا بو نمونه که یکی وکو امرأتی فرعون که دعا دا که ربی نجینی ربی ابن لی عندك بیتا فی الجنه و دیان دعای ترهی که کسایت یکش دیارنیه بلام دعا که هر بسر زمانی ایمان داران او کراو دعای که تر للاین ملائکه و کراو بو ایمان داران اوی که فرمی الذین یحملون العرش اوانی که حملی عرش دعا بو ایمان داران کن ربنا وسعت کل شیء رحمة و علما حتا دعا کتای آیت کل سورتی غافر ده و دعای کافرینیش لقرآن ده تو مر کراو بلام دعای کافرین زوربه جار دعا کانیان چون که به ایمان و به ذلت و به تسلیم بون و ناکره و جورگ لینکاری و عینادی لخو گرتوا دعا کانیان دعایک نین که بچه تقالبه که و خواله انگیره که هرچند دعایان هیا کردویان لقیامتا دعا دکن خوادریان بین ربنا اخرجنا لآگر درمان بین بلام خواهی گوره حتما دعای کسی قبول نکا که گشبیت او حالتا که دعای لی قبول نکره امش باسه که تایبت بو و باسه که تر من لدعا باس کرد ابیش باس لو بو مقصدی دعا و مطلبی دعا و ما بس لدعا خوینان دعایان لسر چو باسه کردو و لسر چو اساسه کو و دعای چیان کردو لپروردگاریان دعا کانیان هی دنیاش بو و دعای دنیایان کردو دعای امن و رزق و روزیان کردو دعای منالی صالحیان کردو دعای ملک و دا صلات کراو لقرآن دا دعای رزگار بون لدستی ظالمان کراو دعای سرکوتن کراو و دعای جور او جور لقرآن هن که انسان هر آیت بکات پیش روی خوی ربنا آتینا فی الدنیا حسنه همو حسنه که دنیا بو انسان مطلوبه و پیوسته و بوی هی دعای بکات لپروردگاری و مقصدی دعا زگل اگر لبو دنیا جبه بو قیامتی جمروف هنده دعا که خواهی گوره لی خوش ببه و خواهی گوره به بهشتی شاد بکا و خواهی گوره لسر پردی صراط نوری بو تواب بکا که ام دعایانش لقرآن ده تو مرکران و مطالب و مقاصد کانی دعاش من لیگ دایو اما چاو پیخشن نکی خیراب و گیرانوی که خیراب و بو اوی لو دوانز حلقی را بردو دا ایمه و ایوه پیکا و تاوتیو من کردو کمیک لسر اموزگانه را وستاوین امید موایه او حلقانی را بردو مای سودی ایوه بو بی و هنگاویک بو بی بو ایوه که زیاتر آشنا تانکا با قرآن و زیاتر آشنا تانکا با تیگیشتن لقرآن و نزیک تان کاتا ولوی دعا کان تان دعا کانی قرآن بی و مفاهیم دعا قرآن یکان باش حالی بو بن و همو من پیکا و هنگاویک من نابی چوبی نپیشا و لخزمت قرآن و لو دعای پیغمبر درودی لسر بی که دور بینا و که دعا کالا و شکایتا کالا قومکی لقیامت دا و قال الرسول یا ربی ان قومت تخذو هذا القرآن مهجورا كاتك پیغمبر من شكاتي خوي اقهالي پروردگاري علي يا ربي قومك ايمن براستي ام قرآني كتوب خلاتت كربو بوين اوان مهجوريان كردبو تركيان كردبو وفراموشيان كردبو وازيان لهنابو كدياره ایمه چنده لخزمت قرآن بین بیخوینین و لی حالی ببین سرنجی بدین و معناکانی بگین زیادر آشنا بین با قرآن.